Çok da büşkelerle ve Suriye'yle ilgili gelmem.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فين والمثواقة
0: راديو عنكاوا شو أوت الشي بوينت شو
2: راديو عنكاوا شو أوت الشي بوينت شو
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق القنيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شو أوت الشي بوينت شو
2: راديو عنكاوا شو أوت الشي بوينت شو

ترزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: شعودشی بوین شو
1: يبرس قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كريم خلي جرح جديد منك يلجم بجرح القديم ما يحبك بعد قلبي كارهك والله العظيم بس بسيط يجيبك الله

كريم خلي جرح جديد منك يلتم بجرح القديم ما يحب بعد قلبي كارهك والله العظيم بس بسيط يجيبك أمك تغدر بقلب اليتيم.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

إلى مستمعي راديو عنكاو، استمعوا إلى جديدي نوم الهنا من كلمات الشاعر مأمون النطاح وألحاني وغنائي نائل أغسطين.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي وكل أشياء الجميلة. عن كاوة في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرب وردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: FM Mancava. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-800-3. وفي نهاية الحلقة كما عودناكم سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكا وشارع المنتزه. ويسعدني ويشرفني اليوم أن يكون ضيف حلقتنا هو الدكتور كرم الأغواني، اختصاص جراحة الأطفال والخدج وحديثي الولادة، الحاصل على البورد العربي وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة الأطفال. ونقول له صباح الخير وأهلا وسهلا بك.
1: شكرا جزيلا دكتور سامر، صباح الخير عليك وعلى المتابعين، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: شكرا، شكرا جزيلا دكتور. موضوع حلقتنا اليوم يهم كثير من الأهالي، أو خلينا نقول شريحة واسعة من الأهالي، وممكن البعض ما كان يعرف أنه أكو هيجي موضوع وهيجي خلينا نقول اهتمام بتخصص الجراحة عند الأطفال. الموضوع راح يكون الفتق عند الأطفال. بس قبل ما ندخل في موضوع الفتق والمواضيع الجراحية والمواضيع العلمية، حابين أنه نعرفك أكثر على الجمهور، حابين أنه نأخذ فد بطاقة شخصية عنك، المواليد، النشأة، التولد في أي مدينة وأين الجامعة.
1: نعم، أنا ولدت في مدينة الموصل.
0: نعم،
1: إحنا من جيل الثمانينات، نهاية الثمانينات،
0: جيل الطيبين.
1: جيل الطيبين.
0: يا أهلا وسهلا.
1: نشأت بعائلة صغيرة حثتنا على الدراسة وتعبوا معانا كثير صراحة من ذيك الظروف.
0: نعم،
1: خلال مسيرتي الدراسية داومت بكثير من المناطق، من المدارس العريقة.
0: نعم،
1: يعني ممكن نذكر من عندها ابتدائية، كانت ابتدائية مدرسة الطاهرة الابتدائية المختلطة، وأكيد الثانوية كانت الإعدادية الشرقية العريقة. سنة 2007 دخلت كلية الطب الموصل.
0: نعم،
1: وبعد 6 سنوات من الدراسة بسنة 2013 خلصت كلية الطب الموصل، ومن هنا بدأت الحياة العملية بالإضافة للأكاديمية، لأن أكيد الطبيب مو بس راح يعني يبقى بالعمل، لازم أيضا يقرأ.
0: ليش حبيت بعدها أنه تتخصص في مجال جراحة الأطفال؟ إحنا دائما نسمع أنه أكو يعني طبيب عام وأكو طبيب متخصص باطنية وأكو طبيب أطفال، لكن ما كثير نسمع أنه أكو جراح أطفال. يعني يمكن اللي بعيد عن المجال الطبي أقل من عندنا هم يسمعون بهذا الموضوع.
1: صحيح،
0: يقول لك هو كله طبيب أطفال.
1: صحيح.
0: لا مو هو كله، أكو جراح أطفال يختلف عن طبيب الأطفال.
1: حتى أجاوبك على هذا السؤال راح أتطرق لموضوع عن جراحة الأطفال. جراحة الأطفال هي من الاختصاصات الحديثة والدقيقة بالطب. تاريخها يبدي من سنة 1940-1950. بدت الفكرة أنه إنشاء اختصاص خاص بالأطفال، اختصاص جراحي مو اختصاص باطني. كان هذا السبب لأن كانت عدد الوفيات، عدد الأطفال يعني كثيرة جدا، في بعض الأمراض كانت تصل 100% إلى 100%. فبدت هذه أكيد في جامعة فيلادلفيا، وتطورت على مدى السنين، تطور
0: يعني
1: سريع.
0: يعني قبل 1940 كان نفس الجراح العام ممكن أن يسوي عمليات.
1: صحيح.
0: للأطفال
1: كان كلها تحت غطاء الجراحة العامة، يعني يشتغلون كل شيء.
0: إذن خلي نقول هي فرع من فروع الجراحة العامة لكن متخصصة فقط بالأطفال.
1: صح، هو يعتبر اختصاص دقيق من الجراحة العامة. ويختص بعلاج الأطفال من عمر يوم أو خلينا نقول عمر ساعة إلى حد عمر 14 سنة أو سن المراهقة.
0: لأنه بعد الجسم دا ينمو، بعد الجسم دا يتشكل ودا يتكون به أشياء.
1: إحنا عندنا مقولة بالطب تقول الطفل هو مو إنسان يعني بالغ صغير، لأن يفرق عن الإنسان البالغ من ناحية الفسلجة ومن ناحية التشريحية ومن ناحية التعامل.
0: ناحية التشريحية هذا موضوع مهم. ناحية التشريحية
1: فبدأ أنه يركزون على أن يكون العلاج أو تكون العمليات متخصصة حتى يحصلون على أحسن النتائج ويقللون من المضاعفات.
0: نعم.
1: لأن كانت المضاعفات عند الأطفال يعني صراحة كثيرة جدا في هذاك الأوقات. الشيء الحلو إنه الفرع تطور تطورا سريعا جدا ودخلت بينه كل مجالات الطب التقنيات الحديثة خلينا نقول. وهسه حاليا يعني يعتبر من الاختصاصات الدقيقة واختصاصات
0: السريعة التطور.
1: وطبعا هو مو بس يشمل جراحات الجهاز الهضمي، لا هو يشمل جراحة الجهاز الهضمي، جراحة الجهاز البولي، جراحة حتى احنا عندنا امراض رئوية وعندنا مثلا
0: يعني بشكل عام كل اللي يتعلق بجراحة الاطفال هو تحت
1: مظلتنا
0: اختصاص مالتكم. زين، في اي سنة اكملت هذا الاختصاص ومن اي جامعة ايضا؟
1: في سنة 2018 طبعا. حتى اتطرق على هذا الموضوع سالتني السؤال ليش حبيت جراحه الاطفال وليش اخترت جراحه الاطفال. صراحه هو لازم كل طبيب عنده باك جراوند، عنده فت خلفيه، هل هو يحب الطفل ولا لا.
0: نعم.
1: يعني اذا هو ما يحب الطفل ما راح يقدر يفوت باي اختصاص او يتعامل مع الطفل. فهذا الباك جراوند كان موجود عندي من ايام الكليه ومن ايام الاقامه. وكان عندي صراحه انترست بهذا الموضوع، والخاص انه الجراحه يعني هي مو بس انه يعني فقط جايد لاينز وتمشي عليه وتعالج، لا اكو فن، اكو هندسه، اكو لمسات تحسها
0: لا يعلمها الا الجراح. أيه. الكلمات
1: صحيح.
0: يقول لك يا معود هو طب قص شو اسمه خياطه، لا لا لا غير شكل،
1: لا هي اكو شغلات بيها فن، يعني اكو شغلات بيها
0: أيه.
1: بيها نتائج
0: أيه.
1: وتتعامل مع شغلات دقيقه، يعني اكو شغلات كلش دقيقه يعني. ف من هذاك الوقت اخترت نور اروح على جراحه الاطفال، خلي أشوف نفسي. حبيت الفرع كلش، حبيت أجواء العمليات، حبيت التعاون مع الأطفال اللي يحتاجون جراحة. وقررت أن أقدم على البورد العربي وقتها. سنة 2018 انقبلت بالبورد العربي وخلصت بسنة 2024. البورد العربي 6 سنوات.
0: نعم.
1: يعني يعتبر اختصاص دقيق.
0: نعم.
1: فهو كان طويل.
0: تمام. دكتور كرم حاليا قد يسأل سائل أين يعمل الدكتور كرم حاليا وما هي أكثر الحالات الجراحية التي تواجهونها في عياداتكم أو في مجال اختصاصكم؟
1: طبعا حاليا أنا عندي عيادتي الخاصة اللي هي متخصصة بجراحة الأطفال موجودة في مركز لوزان، بالإضافة أنه أنا أيضا طبيب اختصاص جراحة أطفال في مستشفى الأطفال في قضاء عقرة.
0: في قضاء عقرة.
1: من أكثر الحالات اللي احنا اتصلنا استشارات، مو كلها هي جراحية، يعني ممكن من المستمعين يحسبون انه جراح أطفال يعني عملية، لا، أكو بعض الأمراض تحتاج تداخل جراحي وأكو بعض الأمراض ممكن نعالجها بالعلاجات،
0: علاج تحفظي، يعني تشوف الحالة أنت تقول لا هنا خلنا ننتظر مثلا
1: تجيب
0: نتيجة، ممكن
1: كثير حالات مو حالة واحدة واثنين. فمن ضمن الحالات اللي تحتاج عمليات واللي شائعة جدا مثل الفتق، الخصية الهاجرة، آلام البطن مثل الاستئصال زائد الدودية، ولكن أكو بعض الحالات اللي هي نعالجها مثلا تحفظي، أكو بعض آلام البطن وحتى التهاب الزائد الدودية ممكن يتعالج عندنا بالمضادات الحيوية والعلاج التحفظي، ممكن يكون التهاب مجاري بولية، الإمساك المزمن، هاي كلها حالات احنا ما نعالجها بالجراحة بس نعالجها علاج تحفظ.
0: علاج تحفظي. زين، ندخل بمحور حلقتنا لهذا اليوم وهو موضوع الفتق عند الأطفال. يعني يمكن أكو كثير عندهم فتق بس يمكن الأهل ما يعرفون ما هو الفتق بطريقة مبسطة.
1: نعم، الفتق هو عبارة عن بروز الأمعاء من خلال فتحة أو مكان ضعيفة في جدار البطن. فهاي الفتحة وين راح تكون مكانها راح يسمى الفتق على هذيك المنطقة. مثلا إذا كانت هاي المكان أو ضعيفة هي في منطقة السرة راح يسمى فتق سري. وإذا كان في منطقة اللي هي أعلى الفخذ يسموها المنطقة الأربية يسمونه فتق أربي. وأكو المساريقي وأكو الفتق
0: المغبني
1: هو المغبني نفس الأربي.
0: نعم.
1: وعندنا أيضا نوع آخر من الفتق هو هم يعتبر فتق بس هو موضوعه بحته موضوع كلش معقد اللي هو فتق الحجاب الحاجز.
0: هذاك يصعد فوق على الرئة.
1: ايه. بس هو إذا تجي على تعريفه هو فتق.
0: هو فتق. طبعا.
1: هو فتق. فمن بس من أكثر الحالات الشيوعا عند الأطفال هي عندنا الفتق الأربي اللي يكون بين الأعلى الفخذ وأسفل البطن وهو يمين ويسار، وعندنا الفتق السري.
0: هذه حتى نوضح الصورة أكثر للسادة المستمعين ومتابعينا في السوشيال ميديا. هذا الفتق هو ليس بالضرورة أن يكون فتق ظاهر، يعني مو شرط أنه يبين.
1: هو حتى يتشخص أكيد حتى يجون يمنا، واحدة من الأعراض أنه يكون واضح يشوفون تورم بالمنطقة، انتفاخ بالمنطقة، هذا انتفاخ، انتفاخ، هذا انتفاخ يظهر ويختفي، مرات يظهر ولا يختفي. مو من شرط يسبب ألم، عادة هو ما يسبب ألم إلا في حال أنه صار عنده مضاعفات، مثل الانحباس أو اختناق الفتق.
0: لأنه مرات مثلا من واحد يقول مثلا فلان عنده فتق، التخيل أنه هاي الأشياء تطلع برا الجسم، يعني شايف، يعني هو يعني هي هاي ممكن الأشياء في جدار البطن لكن داخل الجلدية،
1: هي داخل الجلدية.
0: أي فلهذا أقول لك ممكن أنه يعني ممكن ما يحسون على الموضوع.
1: هو لازم يكون أكون انتفاخ، يعني مثلا إذا نحكي على فتق السرة أكون انتفاخ في منطقة السرة، وهذا الانتفاخ دائما الأمهات يشوفون أكون انتفاخ، تجي تقول عندي انتفاخ، أكون طفلي عنده انتفاخ بالسرة، من يبكي، من مثلا خلينا نقول من يعصر، أو مثلا من يصير عند يريد يقح يبرز. نفس الشيء الفتق الإربي، الأم تجي مثلا وتراجع طبيب ما تعرف شنو هذا، ابني عنده ورم بهاي المنطقة. طبعا الأمهات الشطار دائما نقول لهم شطار، اللي يستخدمون الموبايل تصور الحالة وتجينا، لأنه مرات احنا تشوفه بالبيت يوم ويومين
0: بعدين ما موجود،
1: من تجي للعيادة نشوفه ما موجود، نفحصه ممكن اكو علامات، بس حاليا حتى بالكتب الصورة بالموبايل تعتبر يعني هاي دليل، يعني انه لازم
0: يعني خلينا نقول هذه تساعدك بالتشخيص وكتابة الحالة. زين، شلون يختلف الفتق عند الأطفال عن الفتق عند البالغين والكبار؟
1: أكيد أكو اختلاف بين الأطفال والبالغين. الناحية الأولى هي ناحية السبب. عادة اللي يكون بالأطفال يكون ولادي أو أكو فتحة تسبب الفتق، بينما اللي يصير عند البالغين هو ضعف في عضلات البطن دائما وتسبب الفتق. راح نجي إلى نوع الفتق. مثلا الفتق الإربي عند الأطفال هو من النوع الغير مباشر، يعني أكو فتحة وأكو كيس، القناة اللي تنزل من خلالها الخصية ما تنسد، فيصير فتق بهذيك المكان.
0: نعم.
1: بينما عند الكبار عند البالغين لا، يكون من النوع المباشر. نفس الشيء الفتق السري. الفتق السري إحنا عند الأطفال يبدي من بعد الولادة، والشيء زين إنه ممكن ينسد بعد سنة أو ست شهور أو سنتين.
0: جميل.
1: وممكن نخليه تحت مراقبة، بس هذا عكس اللي عند البالغين.
0: عند البالغين لا.
1: فهي طريقة العلاج أو احتياج العملية أو لا، ونوع العملية كلها تفرق.
0: بالنسبة للمسبب، هل هو عند الأطفال خلينا نقول أكثريته هو يعني خلقي أو مثلا يعني وراثي، أو وعند البالغين يكون لا بسبب أنه شايل ثقل كبير فصار عنده فتق؟ دائما يقول لك يعني خصوصا دول الشباب اللي يروح مثلا يتمرن يشيل أوزان أكثر من شو اسمه، ويعني وقفة غلط أو كذا ممكن يصير عنده فتق.
1: أي إحنا كفسلجين إحنا عندنا شغلتين تسبب الفتق. إحنا قلنا أكو منطقة ضعيفة.
0: ضعيفة نعم.
1: بالإضافة إلى أكو زيادة بالضغط داخل البطن. فأي حركة أو أي أعراض تسبب زيادة في الضغط داخل البطن كالسعال كالبكاء، عند الكبار مثلا يشيل شيء ثقيل، هاي يجوز هي المنطقة ضعيفة بس ما مبين الفتق، ما مسبب الفتق، زيادة الضغط يخلي تبين الفتق أو تظهر أكثر.
0: نعم نعم نعم، واضح. زين، الفتق هنا يكون أكثر بين الأطفال الذكور ولا بين الأطفال الإناث ولا متساوي؟
1: الفتق يحصل بنسبة 5% عند الذكور و1% عند الإناث، يعني هو أكثر شائعا عند الذكور.
0: أكثر شائعا عند الذكور. نعم. يا أبا هذه 1 للبنات،
1: لواحد للبنات،
0: 1-0 اليوم. ذيك الحلقة كنا ماخذين عليكم نقطة، الحلقة أنتم ماخذين علينا نقطة. تمام، هذا شيء جيد. إذن الذكور أكثر عرضة للإصابة بالفتق من الإناث.
1: نعم.
0: زين، هل هذا هي خلينا نقول بطبيعة يعني فسلجية الطفل، ولا بسبب أنه أو خلينا نقول فسلجية الطفل الذكر، أم هي بسبب فرط نشاط الأطفال الذكور عادة؟ يعني هسه احنا خلينا نقول مثلا مو نقول عمره أيام، لا خلينا نقول مثلا عمره 3 سنين 4 سنين، تشوف الولد عمرها 3 سنين وبنية عمرها 3 سنين. هذا الولد يعني كلهم أحبابنا يعني، بس اسمحوا لي، تحسها مانكي يعني قرد، يصعد على الميز، يصعد على الكراسي، هو يخبل يونس بس يقمز من قنفة لقنفة، تحس الاستكشاف عنده استكشاف مع القراصنة، بس الطفلة تباوع هيك تصفن هادية. هل هذا بسبب فرط النشاط أو الحركة الموجودة عند الذكور؟
1: فرط النشاط هو مو سبب، بس أكو هي الشغلة في يعني حتى جاوبك على هذا السؤال.
0: أي.
1: الفتق عند الذكور عادة يصير جوا عمر السنة بالأطفال اللي عمرهم أقل من سنة. عند الإناث أكثر يعني شافوا هم هاي الدراسات أنه يصير بعمر 3-4 سنوات إلى 5 سنوات.
0: أوكي.
1: يعني أغلب البنات اللي يجونا كفتق هم عمرهم بين 3-4-5.
0: نعم.
1: بينما الأطفال أغلبهم يجون بعمر الأشهر.
0: الأولاد يعني. أي.
1: وأكو منهم يجون من يجي للدنيا يعني خطية الأم بعد ما جابت الطفل تجيبه يمي استشارة. فالسبب عند الأولاد إحنا عندنا نتكلم طبعا عن الفتق المغبني. إحنا قلنا هاي القناة اللي ينزل منها الخصية تكون غير مسدودة. أو أحيانا تكون الخصية أصلا هي مو نازلة، فهالي هذا السبب يكون حصول الفتق عند الذكور أكثر يعني أكو فت سبب.
0: نعم.
1: وهذا السبب موجود بكل الأطفال.
0: موجود.
1: أي. بينما عند الإناث ما عندهم ها يعني عندهم فقط القناة اللي هي جوانال كنال يعني ممكن يدخلوا من عند الفتق.
0: تمام تمام جدا. أكثر أنواع الفتق شنو أكثرها، هو المغبني ولا الفتق
1: نعم.
0: السرة؟
1: فتق السرة هو أكثر. بس الشيء الحلو بفتق السرة أنه هو نخليك متابعة، لأن في أغلب الحالات ينسد من حاله وما يحتاج أي تداخل جراحي، عكس الفتق المغبني اللي هو أيضا شائع، بس الفتق المغبني يعني لازم نجري عملية إلى بأسرع وقت.
0: هسا يعني لازم عملية لهذا.
1: نعم إذا فتق مغبني نسوي العملية في أسرع وقت ممكن.
0: هذه هل هي أسباب يعني وراثية بحتة؟
1: أكو سبب وراثي، يعني إحنا نشوف الدراسات إنه هو أكو 10-25% من الحالات عندهم family history، يعني عندهم بالعائلة مثلاً أبوه أخوه، العائلة مرات كلها عندهم فتق.
0: نعم.
1: إضافة إنه شافوا إنه الأطفال التوائم يعني عند الطفل يعني يصير عندهم فتق.
0: نفس.
1: فمعناها أكو فد شيء جيني.
0: أكو شيء بالجينات. زين، ماكو أسباب خارجية.
1: لا ماكو أي أسباب،
0: ماكو أسباب خارجية. زين، الأطفال الخدج
1: نعم
0: هم عرضة للإصابة بالفتق؟
1: نعم أكثر
0: أكثر
1: أكثر عرضة للإصابة بالفتق، وأكثر عرضة بالإصابة إنه الفتق يكون أصلا مختنق.
0: الفتق مختنق. نعم. ما معنى الفتق المختنق؟
1: طبعا أكو مصطلحين، الفتق المنحصر والفتق المختنق.
0: مختنق ومنحصر.
1: منحصر.
0: أي.
1: احنا قلنا هو بروز جزء من الامعاء خلال الفتحة الضعيفة في جدار البطن. فالامعاء من تبرز خلال هذه الفتحة وتنحصر ما ترجع، يسموه فتق منحصر يعني
0: تبقى
1: محصور.
0: هناك تبقى هناك
1: تبقى.
0: يعني طلعت من الجدار هذا من هاي الفتحة وانحصرت هناك.
1: انحصرت.
0: شلون الاصبع من ينحصر بالحلقة يبقى برا. اوكي.
1: فاذا الام جت علينا قبل استشارت، أو هو من حالة رجع، يجوز مرات الطفل يهدى ويرجع من حالة راح ترجع الأمور، ولكن في حال أنه أهمل راح يتحول إلى فتق المختنق اللي بهالحالة راح ينقطع الدم عن الأمعاء اللي هي
0: طلعت برا بسبب أنه انحصرت.
1: فمن ينقطع راح تبدي الجانجرين وموت الأمعاء
0: وتعفن بهذه
1: الأمور، راح تبدي المشكلة تصير كبيرة. وإذا ما رجعت يعني
0: تصير سبسز وبعدين تسمم،
1: يعني راح تتحول العملية من عملية بسيطة إلى عملية كلش معقدة.
0: إلى عملية معقدة. زين، هذه يعني الفتق المنحصر والمختنق، هل لما تصير هذه يصاحبها ألم؟ أنت قلت بالبداية الفتق عادة مو شرط بألم،
1: بدون ألم،
0: بس هل من يصير منحصر يصير بألم؟
1: أكيد
0: يصير بألم.
1: يصير بألم. وواحدة من الأعراض اللي تجلب الطفل، تجلب يعني الأم تخليه تجيب الطفل للدكتور أو للمستشفى، هي الألم. وما تعرف. فينفحص الطفل. إحنا كجراحين أطفال صراحة من نشوف هيش طفل قبل نفتح الحفاضة.
0: أي.
1: نفتح الحفاضة نشوف أكل فتق. يعني كثير شايفيها هاي الحالة.
0: أوكي.
1: مرات أصلاً هي تعبر على كثير من الناس، تعبر حتى على الأم. بس مرات الأم شاطرة، هي قبل تفتح الحفاضة تشوف الحالة وتجينا قبل
0: باوع تشوف ايش يصير.
1: فالألم هي كلش يعني أول عرض أو يجينا هو الألم. ممكن احمرار، ممكن يصير انتفاخ إذا تأخر، انتفاخ بالبطن، وممكن إذا فد مرة تأخر وأهملت الحالة توصل لل انسداد الأمعاء وتسمم الدم
0: أمور خطرة.
1: أمور خطرة.
0: هل يصاحبها حرارة، يصاحبها سعال، يصاحبها؟
1: هي ما تكون سبب للسعال ولا الحرارة، ما تكون. لا
0: بس السعال والقحة ممكن يؤدي إلى فتق.
1: إيه السعال والقحة حسب ما ذكرت إنه هو يزيد الضغط داخل البطن فيصعد الفتق.
0: ممكن
1: فمرات نشوف الأطفال اللي عندهم مشاكل بالرئة، مثلاً الجماعات اللي عندهم الربو، الجماعات اللي عندهم مثلاً سعال مزمن، يصير عندهم فتق بسرعة. أو الأطفال اللي عندهم أمراض مثل تجمع سوائل داخل البطن، أو الأطفال اللي عندهم الشنط اللي يسحب الماء من الدماغ إلى البطن، هاي يزيد الضغط داخل البطن، فهم أكثر عرضة للإصابة بالفتق المغبني.
0: إذن هو ممكن يكون مرض مصاحب لمرض آخر.
1: ممكن يكون المرض الآخر هو سبب للفتق.
0: ممكن أن يسبب.
1: بس نفس الفسلجية.
0: زين هذه خلي نقول مثلا إذا قح الطفل هواية وسعال هواية ممكن أن واحد يلاحظ ويخاف ليكون عنده. لكن البكاء الشديد لما يبكي فترة طويلة.
1: نعم.
0: هل هذا هو أيضا ممكن أن يؤدي إلى يعني حالة من السترس على الجسم؟
1: البكاء بوحدة بدون ما أكو فتحة أو أكو نقطة ضعيفة ما راح يؤدي إلى الفتق.
0: لازم
1: الأطفال أنا أتكلم.
0: أي على الأطفال. أي. يعني لازم أكو فتحة أساس.
1: لازم أكو فتح يعني عاملين. واحد يكمل الآخر.
0: زين. كيف يتم تشخيص الفتق عند الأطفال؟ الطفل ما يحكي.
1: صح.
0: جايك يوسوس.
1: أي. الفتق يتشخص سريريا. نقطة فلسطة.
0: نفتح الحفاضة.
1: أنا أشوف الطفل أفحصه أكو فتق أرجعه، إذا أكو غير أسباب لازم، لأنه أكو عدة أسباب تسوي هذا الانتفاخ. أميز عن غير أسباب، إذا أنا بالفحص السريري هذا طلع عندي هذا فتق خلاص
0: هو فتق.
1: فتق.
0: أوكي
1: زين. راح يجيني الأم قبل مثلا دكتور شون سوي سونار. هاي دائما توصلنا. أيه. لازم تسوي سونار. أيه. إذا الأم تلح أوكي سوي سونار، بس وقت أنا كجراح أستفاد من السونار.
0: أي نعم.
1: أنا أستفاد من أسأل الأم مثلا تجيني هي بالخاص الطفل اللي يكون عنده فتق بالجهة اليسرى. أسأل الجهة اليمنى أكو لو ماكو، لأن اليمنى هي الأكثر حدوثا من اليسرى. فمن يكون عنده يسرى أنا أتوقع أنه اليمنى أيضا بيها. فمن تقول دكتور ما أعرف. هنا ممكن أستعين، وأنا طبعا بعد ما أفحص سريريا وما أكتشف شيء ممكن أستعين بالسونار حتى يقيس لي الفتحة إذا كانت موجودة. فإذا بين عنده يعني بالسونار أكو فتق للجهتين، أنصح العائلة رأى بينكم عنده فتق للجهتين، احتمال الجهة اليمنى هسه ما مبينة، بس إذا تحبون أثناء العملية ممكن نسويها الجهتين سوا.
0: نعم. فأنت ممكن أنه هذا يعني لزيادة التأكيد، خلينا نقول يعني أنه أنت تريد تشوف الثانية بها أو لا، ليس لأنه حتى تشخص، لأنه هو مبين عندك
1: تشخيص سريري. أكو حالة مثلا بعض الأطفال يجي مثلا هو ما عنده فتق، عنده غير سبب، بس لأنه هو مثلا كان راح على مركز صحي، مركز صحي حوله على مستشفى رجعت حولته إلى أن وصل لي منا، فثلاث أربع مرات انفحص. نتيجة الضغط، نتيجة الحركة مثلا صار صعب علينا وصارت منطقة وارمة، يعني ما بديت أفرق. في الحالة أيضا ممكن نستعين بالسونار حتى يشوف أكو هذا هو هذا الكيس، يعني هو يعني قيلة مائية، لأن القيلة المائية ممكن تشبه هذا الشيء. هل هي قيلة مائية لو فتق؟ بس إحنا عادة تشخيص سريري.
0: تمام. نأخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير دكتور، شلونك أخبارك؟
0: أهلا وسهلا، صباح النور، من ويانا على الخط؟
2: الله أنا أبو هبة وياكم، بس التليفون مع المغة هذا خابرك فيه.
0: أهلا وسهلا، ماكو فرق اثنينكم واحد عيني أبو هبة. أهلا وسهلا.
2: الحمد لله. الله يحفظك. الله يحفظك دكتور، بس استفسار صغير.
1: نعم عزيز تفضل.
2: عندي فتق بالحالب، أربع مرات عملوا، مرة حطوا لي ألماني ومرة فرنسي، وهسه هم رجع يقولوا لي بعد انتهت وأنا شوية عمري كبير 67 سنة، يعني ماكو أمل غير شيء.
0: شنو اللي خلوا لك بالبداية؟
2: أول مرة ألمانية خلوا لي، هاي بغداد بالراهبات.
0: إيه. خلوا لك شبكه يعني
2: حطوا لي على اساس فرنسي حصيغ هاي الحصيغه تسموها اي اي اي اساسا في سي عندي الحاله ذاك اليوم كنت اسوي مال الامعام هالي عندي ناظور قال لي راجع الفتق مالك وصدق هو وياهم شويه بس بوقت راجعت الطبيب قال لي اربع مرات عمله يعني الامعام هالتك منتهيه ماسيه فكل شغله
0: هسه هو الفتق عندك بالحالب ولا فتق وين عندك انت قلت الفتق عندي
2: بالحالب بالحالب بالحالب, بالحالب. يعني انا بشغلتي كانت في البداية شلون تحميل وتفريغ فتشي يعني جهد صار عندي الفتق
0: نعم نعم نعم هسه ان شاء الله
2: عندي دكتور مال الصغة بال 2009 مكتوبه حطوا لي شبكة هنبية بس الحمد لله ما رجعت
0: اي العمر شقد 67 سنة
2: 67 سنة كسباير
0: دكتور ربي صحة وعافية ينطيك بالعكس أنتوا لبيكم الخير والبركة حبيبي
2: الله يحفظك
0: إن شاء الله استمع لنا من خلال الراديو إن شاء الله راح نجاوبك مباشرة شكرا لاتصالك هلا بي هلا بي دكتور يمكن ولو مو اختصاصك صحيح. بس إنه المعلومة الطبية تفيدنا هنا
1: صح
0: لأن هو هم من موضوع فتق يعني إيه
1: يعني هو مو اختصاصي ولكن هو حسب ما ذكر يعني فتق الحلبة يقصد الفتق المغبن اللي هو يكون الأسفل البطن احنا قلنا عد الكبار هو من نوع المباشر هو مثل اللي عد الأطفال اللي هو من النوع الغير مباشر فأغلب الحالات اللي بالنوع المباشر أطباء الجراحة العامة أو أطباء الجراحة البولية ممكن يستخدمون الشبكة فإذا هو كان راجع أكيد لازم يراجع الطبيب مالته لأنه احتمالية أنه يرجع الفتق يعني شيء ممكن
0: يرجع خلينا نقول يعني هو المريض محافظ على نفسه زين وما متعب نفسه وما شايل أي أوزان ممكن يرجع
1: ممكن هو شايل أوزان أصلاً
0: لو شرط أنه يعني لا شايل وزن أو
1: هي أكو أسباب إحنا ما نقدر نتدخل بها لأن مختصاص يعني ممكن أكو أسباب تكنيكية أكو أسباب بنوع الشبكة أكو أسباب هو بالشخص مثلاً مسوي
0: مجهود
1: رياضة أو مجهود أو شيء فعادة احنا الشبكة ما نستعملها بالاطفال لانه ما نحتاجها ما عندنا كلش
0: مسافة
1: كبيرة نحتاج نخلي الشبكة فاني صراحة انصح انه بما انه بيقول بالناظر شاف الفتق ممكن اصلا عن طريق الناظر ممكن تصير العملية ويتصلح الفتق وتكون نتائجه كل جيدة
0: ممكن انه يتعالج بالناظر جميل جدا بالنسبه قلت للكبار انه ممكن ترجع يقودني الى سؤال للاطفال همينه ممكن ترجع همينه ممكن ترجع
1: اكو نسبه 1% انه ترجع وهاي تعتمد اولا على عمر الطفل واكيد خبره الجراح وهل كان الفتق من اجى كان حاله بارده لو كان حاله طارئه مختنق فنسبة أنه الفتق يرجع تكون أكثر بالأطفال اللي يكونون عمرهم كلش صغير اللي هم حديثي الولادة وبالأطفال يكون عندهم فتق مختنق لأنه إحنا بدنا نتعامل مع أغشية كلش تكون تنتعبت يعني مرات إحنا بالعمليات تشوف يبدي الكيس يتشاق
0: مع العلم الفكرة أنه يقول لك طفل بعده يعني
1: لا أتكلم على المختنق
0: يعني هي الفكرة من واحد يقول لك يعني يقول لك طفل يعني بعد جديدة الأمور لكن بحالة المختنق لا أنه هذا صار له فترة أنه تعبت هاي المنطقة كلها
1: تعبت لأنه هاي محصورة هاي الورم هذا كله يأثر على النسيج
0: طبعا يقلل من النرشمنت للأنسجة والأمعاء طبعا تفقد حيويتها وتجديدها
1: للخلايا والالتصاقات تصير أكثر
0: نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل محور حلقتنا لهذا اليوم
3: على راديو عنكوا 97.7 عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة

0: أعزائنا المستمعين ومتابعينا في صفحاتنا في السوشيال ميديا، عدنا وياكم لتكمل محور حلقتنا لهذا اليوم. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-0800-3. ومعنا ضيف حلقتنا، نكمل وياه حلقتنا اليوم، دكتور كرم الغواني، اختصاص جراحة الأطفال وحديثي الولادة والخدج. دكتور، قبل الفاصل قلت القيلة المائية وشون نفرقها عن خلينا نقول الفتق المغبني، فممكن تحدثنا عن هذا الفرق؟
1: نعم، القيلة المائية هي تجمع سوائل في كيس الصفن حول الخصية. ممكن تكون أنواع، ممكن تكون اللي هي الانسيست المحددة، أو ممكن تكون متصلة بالبطن، بداخل البطن.
0: نعم،
1: طبعا هاي نفرقها سريريا بالدرجة الأولى، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى السونار حتى مثلا يفرق النية. مرات تكون بالخاص القيلة اللي تكون منحصرة، مرات صعب أنه تفرق عن الفتق، فنحتاج إلى السونار أن يميز بيناتهم.
0: زين، هذا التجمع سوائل خلي نقول هو ليس مصدره خلي نقول من نفس هذا العضو، يعني هو تجمع سوائل جاي من الأمعاء
1: جاي من البطن. نعم،
0: جاي من البطن.
1: نعم، أو أحياناً يكون مو جاي من البطن، هذا كان يعني ممكن يكون غير سبب إله، أكو أسباب كثيرة، يعني هو موضوع كلش كبير. ممكن يكون أي التهاب، ممكن يكون أي سبب كضربة شدة خارجية، ممكن يكون إذا كان في التفاف الخصي، كل هذا يسوي
0: تجمع
1: سوائل، بس تفرق عن من طفل إلى آخر.
0: هذه السوائل هل هي يعني خلينا نقول بالعادي تعتبر جراحة، يعني مو جراحة، يعني بص تعتبر مادة؟
1: لا، هو سائل،
0: ولا هي سائل بلازما عادي،
1: سائل نقي
0: سائل بلازما.
1: والشيء الحلو انه احنا ما نسوي له العملية، لان عادة هو يختفي، يعني يجي الطفل عنده هاي السوائل، يعني هاي السوائل مثل خلينا نقول من البطن رايحة للكيس الصفن، وبعدها القناة اللي نزلت من عندها الخصية انسدت، فيبقى هذا الماء خلال فترة راح يتم امتصاصها، وعادة قبل السنة هو يكون كان اختفى. بس أكو حالات اللي هي يكون متصل، وهذا عادة مصاحب للفتق، فلازم إحنا نسوي عملية لاثنيناتهم
0: في
1: نفس الوقت. وفي بعض الحالات اللي يتأخر بعد السنة أو سنة ونص وما راح، أو كان كلش كبير بهذا يأثر على خلينا نقول على العضو الذكري، فنسوي العملية حتى نقلل من السوائل.
0: نقلل من السوائل. زين دكتور، بالنسبة لموضوع الفتق، احنا يعني يمكن الحلقة أخذتنا على الفتق المغبني أكثر، هل هو أكثر الأنواع أهمية أو خطورة خلينا نقول، ولا هو الأكثر خلينا نقول يعني يتعارض مع أعضاء مهمة بالجسم؟ لأنه فتق الصرة يعني هو في مكان يمكن ما يأثر على الحركة وعلى المشي وعلى
1: نعم، فتق السرة عادة ينسد من حالة، فهي نقطة إيجابية.
0: إذن ليس خطر،
1: مو نقول ليس خطر، في بعض الأحيان يكون خطر، بس يحتاج مراقبة، بس مو مثل الفتق المغبني. الفتق المغبني لازم يصير يعني لازم يحتاج إلى عملية.
0: إذن هو
1: يعني لا تحل المشكلة بدون عملية.
0: More dangerous. Okay.
1: مود دانجرس انه هو يكون الفتحه تكون عاده كلش ضيقه، ونسبه اختناق الفتق به كلش عاليه، بينما فتق السره بالاطفال، انا اتكلم عن الاطفال مو عن البالغين.
0: نعم نعم نعم،
1: عاده الفتحه تكون بما انه تنسد من حالها، فدائما ما تسوي مضاعفات، يعني قليل نشوف فتق سري سبب اختناق، قليل جدا، الا في حاله انه مثلا يصير انسداد الحلقة، يعني
0: المكان الفتق اللي تسوي انسداد بالأمعاء،
1: تكون كلش ضيقة وتفوت، يعني على شانس الطفل تفوت الأمعاء وتنحصر
0: فتنسد فيختنق المكان، فعندنا أمعاء مختنقة، هذا يؤدي إلى انسداد الأمعاء، ممكن
1: أكيد.
0: هذا يؤدي إلى الإمساك، لأنه أكيد عنده مكان بالأمعاء مسدود، فشلون راح تطلع بطنه؟
1: احنا إذا ننتظر الإمساك إمساك راح يطول 3-4 أيام يلا يوصلنا، بس أكو علامات قبلها اللي هي الألم، الاحمرار، انتفاخ البطن والتقيؤ، آخر شيء هو الإمساك. يعني إذا جاء إمساك

0: عندنا الامعاء انسدت فما اكو
1: حركه. اي ماكو حركه بالامعاء
0: فراح تتجمع بمنطقه معينه.
1: اذا قصدك هذا هو الطعام.
0: هذا الطعام دي
1: اوكي تنتبه الامعاء. فاذا بمجرد ما تحرر هاي الامعاء مباشره بعد ان يعني يطرح الطفل هاي الخروج الموجود عنده فراسا راح يروح الانتفاخ بالبطن. اذا هو ليس انتفاخ ورمي لانه مرات واحد من يشوف يعني هيك شغلات يخاف يقول لك هذا ورم بالبطن.
0: الانتفاخ ما يكون محدد يكون كل البطن.
1: اي بطن منفوخه.
0: بطن منفوخ.
1: اوكي اوكي زين. هل هذه تعتبر العلامات الخطرة التي تستوجب الذهاب فورا إلى الطبيب؟ هي لما يعني الطفل تنتفخ بطنه ويصير عنده ألم يقوم يبكي ويعني خلينا نقول يستفرغ، هل هذه تعتبر فورا لازم نروح على الطبيب؟
0: أكيد. يعني الاستفراغ وانتفاخ البطن والألم معناته أكو سبب لانسداد الأمعاء. مو قد يكون مو بس الفتق، قد يكون سبب آخر. هاي علامات تستوجب أن تزور جراح أطفال حتى يستبعد انسداد الأمعاء.
1: زين إحنا قلنا هسه الأمعاء هي تأثرت وصارت يعني فتق يعني الأمعاء صارت مختنقة في داخل هذا الفتق، فأكيد الأمعاء تأثرت. إحنا ممكن تسوي العملية، ممكن تشيلها، ممكن تتأثر، ممكن أنه تتعرض إلى نيكروسيس، ممكن يصير شيء. لكن هل على المكان اللي راحت هل ممكن أن تأثر على كيس الصفن؟ ممكن تأثر على الخصية؟ هل ممكن هذا الفتق يؤثر على عضو آخر؟ لأنه إحنا مثل ما قلنا خروج الأمعاء من البطن دخل في كيس الصفن، يعني طبت بغير عضو.
0: صحيح. أكيد إحنا بما أنه هي تفوت بقناة، هل قناة يمر من خلالها الأوعية الخاصة الأوعية الدموية الخاصة بتغذية الخصية. فإذا سبب الضغط على الأوعية وقطعت الدم عن الخصية راح تؤدي إلى موت الخصية، وهي حالات كن شفناها. بالنسبة للتأثير الفتق
1: هنا أنا عفوا موت الخصية يعني اثنيناتهم لوحدة من عندهم؟
0: لا جهل الجهل اللي بيها
1: اللي دخلت عليها الأمعاء
0: بيها الفتق. نعم يعني إذا يمين يمين إذا يسار يسار،
1: يعني هو مثل عملية الاجتياح أو الاحتلال، شلون دي يطبون الجيش دي يطب على هاي المنطقة فخربوها. فإذا هو موضوع إيش اسمه
0: أي يعني هو أي عضو تقطع الدم عنه أكثر من 4-5 ساعات يبدي يتأثر.
1: نعم نعم.
0: بالأخص الخص يعني الخصية عنده يعني شريان واحد يعني هاي عنده بس دخول ماكو غير مكان.
1: أي نعم.
0: فلازم
1: لازم الاهتمام. زين ما المقصود بالالتصاقات اللي تصير؟ هل هذه يعني الالتصاقات المعوية أو الالتصاقات اللي تصير بعد الفتق؟ هل
0: أنا أتكلم على الالتصاقات اللي تصير أثناء العملية. إحنا نعرف مثل ما أكو كيس وأمعاء، إحنا كل ما كان الفتق متأخر مثلا الفتق اللي طول من وقت التشخيص إلى العملية مثلا أسبوعين 3 شهر، بعد الأنسجة تكون يعني ما ملتصقة جدا. فكعملية نقدر نفصلها ممكن تكون بسهولة، ولكن أكو بعض الأطفال إما يجون متأخرين أو هم عندهم فد مشكلة بالفسلجة مالتهم إنه جسمهم يكون التصاقات. أشوف كلش تكون صعبة يعني، ونكون كلش دقيقين ويكون الكيس الفتق يكون كلش رقيق.
1: نعم.
0: فنحاول نفصله يعني كلش بطريقة دقيقة حتى لا نأثر لا على الكيس ولا على الأعضاء المهمة اللي إحنا دا نتعامل معها. لأننا راح نفصلها من أعضاء كلش مهمة اللي هي الفاز اللي ينقل الحيوانات المنوية من الخصية، وأيضا راح نفصلها من الأوعية الدموية الخاصة بالخصية. فإحنا كلش إذا نشتغل بمنطقة حساسة.
1: هل ممكن شوف هذا السؤال شوف من جهتك، هل ممكن أن يتشقق جدار الأمعاء أثناء فك الالتصاقات؟
0: إحنا إذا نتكلم على الفتق المختنق
1: إحنا إذا نحكي هو قلنا إحنا بدنا تفك الالتصاقات.
0: أكو التصاق على التصاق يعني حتى تكون واضح.
1: أي.
0: حتى أكون واضح.
1: التصاق صار لفترة.
0: إحنا الفترة قبل العملية من يأخذ تخدير إذا هو ممكن إحنا بالعيادة نرجع بمكانه. يرجع بمكانه ونقول أوكي مر تمام ممكن نسوي العملية خلال 3 أيام يومين 4 أيام. بس أنا إذا نتكلم عن حالة طارئة وأنا طبيت للعملية وانطيت تخدير والفتق ما يرجع. إنه مرات إنه بس يأخذ تخدير الطفل من حالة الفتق يرجع وإحنا شوي ندفعه يرجع، صار العملية حالة ما بيها شيء مختلف يعني ما بيها.

0: ناقة. بس إذا هي ما رجعت لا أنا هتعامل معها فتشي كل الصعب. أنا راح أفتح والأمعاء قدامي واحتمال أصلاً أن الأمعاء تحتاج أنه أقص الجزء المتضرر وأرجع أخير.
1: إذن يعني إذن ممكن أن تقص جزء من الأمعاء ثم تعيد خياطتها وترتيبها.
0: حال إذا أكو جزء ميت.
1: جزء ميت.
0: جزء ميت أو جزء إحنا نقول صاير أسود يعني صاير جانجرين.
1: أي يعني ميت. فإن هنا أنا تقصها ولازم ترجع تخيط.
0: أكو دراسات تقول يعني أوكي أنت إحنا صح ننتظر عليه 10 دقائق ربع ساعة. أكو من يقول لا تدفعه وتنتظر وتراقب الحالات يعني هي تعتمد حالة عن حالة تفرق يعني ما نقدر نفوت بكل التفاصيل.
1: بس هو خلينا نقول تقدير الجراح في وقتها.
0: هذا قرار الجراح.
1: أي تقديرك أنت يعني إنه هذه مبينة أنه ترجع.
0: هاي مبينة بيها أمل نقول.
1: هاي بيها أمل خلينا ننتظر شوية. أي. أو أكو حالة لا خلينا نشتغل بسرعة لأنه الانتظار مو بصالح المريض هنا أنا.
0: أكيد.
1: فنشتغل.
0: أو ماكو فائدة يعني.
1: هنا أنا أمعاء الطفل تكون صغيرة يعني العمر راح يكون أصعب.
0: أكيد.
1: يعني المكان ضيق وجسم الطفل أصلاً صغير.
0: نعم.
1: يعني في فيلد صغير في مكان صغير. فهل أنت تختار يعني عمر معين للطفل حتى تسوي العملية؟ هل يعني مثلاً تقول والله هذا عمره مثلاً 3 أسابيع ما سوي العملية خليك يكبر يصير عمره 6 شهور يلا سوي العملية لأنه بعدها كلش يعني هو كله مقتشف لي
0: صحيح وزنك 3 كيلوات أو كيلو ونص
1: 3 كيلوات
0: إحنا أكو وزنهم كيلوين
1: إحنا ما دنا نحكي على سيارة كابرس حتى واحد يفوت عندنا نحكي على كائن صغير فهذه أنا مجرد تخيلها يعني يعني أشتغل بالسنون فمكان ضيق يعني حاسس نوعا ما بالجسمة بس أنت تشتغل ويا كائن جدا دقيق وفاتح أجزاء جدا خطرة
0: نعم
1: أنا يعني بصراحة للأمانة عفك من البودكاست نحكي إحنا يعني سوية ما تحس بتوتر؟
0: إحنا ليش اختصاصنا جراحة أطفال؟
1: أي.
0: إحنا نتعامل مع هذا الحالات يعني إحنا شايفين حالات كثيرة
1: أي.
0: يعني إحنا ما نخاف نفتح نسوي عملية طفل عمره يوم
1: يوم
0: عمره يوم ما نخاف
1: اوكي
0: يعني فيلد صغير خلاص انا متدرب عليه انا يعني اخترت الاختصاص
1: اي
0: وكلتنا احنا عندنا يعني سكيل خاصه
1: اي
0: ونعرف شلون نتعامل
1: اي
0: يعني مثلا الفتق اذا اقول لك الجرح ماله 1 سم إلى 1.5 سم نفتح
1: الفتحه 1.5 سم
0: فقط جراحين الاطفال يقدرون يشتغلون بهذا الفيلد
1: 1.5 سم اللي عنده مسطره يشوف 1.5 ايش قد ما ممكن تخيل
0: انا مرات يعني مشاقه ويا الاهل يعني من يجون بعد العمليه
1: يعني اصغر من الفتقه هاي فتحه ما
0: اقول لهم يعني
1: مرات ممكن تكون اكبر
0: مرات ما يبين فاحنا متدربين على هذا الشغل يعني لانه بحكم اختصاص نحن نشوف يعني كل اطفال فطريقه تعاملنا مع الطفل من قبل العمليه الى داخل صالات العمليات الى داخل العمليه مثل الاجهزه اللي نستخدمها طريقه حتى مسك الجلد
1: قبل كان يقولون يعني ماكو عمليه تتم بعمر يوم صحح لنا هاي المعلومه بالابديت معلومات الحديثه هل يعني الطب تطور الى مرحله قال لك لا انه اكو حالات تستوجب انه انا حتى لو كان عمره يوم واحد اسوي عمليه
0: اذا اكو حاله تستوجب انقاذ حياه ليش ما اسوي العمليه
1: سوي
0: اي انقاذ حياه انا مو احكي على حاله بارده
1: اي يعتبر الفتق حاله بارده
0: مو نقول بارده بس يجب ان تسوي العمليه في اسرع وقت ممكن حتى نحكي على توقيت العمليات لانه هاي اكو مدرستين
1: نعم
0: طبعا احنا اذا نتكلم عن الاطفال اللي عمرهم اكثر من 2 شهر و3 شهور احنا من يشخص نعطي نصايح للاهل انه مثلا اذا صار عندك هاي الاعراض عند الطفل تجيبه قبل دي امي لانه هاي اعراض مثلا انحباس او اختناق الفتق ولازم نسوي العمليه خلال مده قصيره فقط كيف الاهل ممكن اسبوع ممكن هم مثلا يريدون ينتظرون فت اسبوعين اكو اقول لا اريد انتظر شوي اكثر بس هاي اكيد على مسؤوليه الاهل احنا نعطي النصيحه وهم نعطيهم شنو اللي هي المضاعفات
1: يعني واحد خلينا نكون صريحين يعني واحد قلبه ما ينطي يعني يعني هو بعد طفل صغير وهذا يقول انه يسوي له عمليه يعني الموضوع يمكن ياخذ له فره فد فده 4-5 مكانات يلا احكي لك صراحة يعني
0: ما عدا انه مثلا يروح على فلان لا شون شون يسوي عملية اكو طفل يسوي عملية
1: ما المشكلة اكو اطباء يقولون
0: مو هو اذا يجي على الطبيب الاختصاص واختصاصه دقيق اكيد راح ياخذ النصيحة الصحيحة
1: نعم
0: هو لازم يكون اكو ثقة يعني
1: لازم واحد يعرف وين يتوجه المشكلة اكو ناس ما تعرف وين تتوجه في هالحالة
0: التوجه كلش مهم بالنسبة للفتق اللي يصير ولادي، يعني تقول واحد عمره أسبوع أو أسبوعين، طبعا هنا أكو مدرستين. أكو مدرسة تقول إحنا لازم ننتظر إلى بعد 55 أسبوع من الحمل، يعني مو الحمل يكمل 40 أسبوع، إحنا ننتظر لي أسبوع 55 حتى نسوي العملية.
1: نعم.
0: حتى شنو؟ إحنا نقلل خطورة التخدير على الطفل.
1: نعم.
0: بس هنا على حساب شنو؟ نسبة زيادة الاختناق راح تزيد. احتمالية إنه يصير مختنق.
1: اختناق لمعة.
0: وتصير مضاعفات أكثر. المدرسة الثانية تقول لا، أنا من يكون الطفل نفسه زين وضعه تمام، أنا استشير المخدر، المخدر يقول الأمور تمام أوكي. أسويها. العملية راح تكون شوية صعبة، أصعب. بس أنا ما راح أخلي الطفل يروح بمغامرة الاختناق. نعم. هاي فتشي خطر.
1: تمام. زين، هل معظم العلاجات هي علاجات جراحية لحالات الفتق، ولا ممكن أنه تعطي بعض الأدوية؟
0: ماكو علاج أو عقار أو مادة عشبية راح تعالج الفتق. فقط عندنا الفتق السري نخليه مراقبة.
1: مراقبة وليس علاج.
0: وليس علاج.
1: بس تباوع عليه. كل فترة جيبوا لي أشوفه أو أنتم تتابعون.
0: كل ست شهور أنطي نصائح. أي. إذا صار عندك هاي العلامات مثل انتفاخ، إحمرار، ألم، ديبكي، ما تعرف شنو السبب، جيبه خلينا نشوف.
1: تنطي نصائح للأهل بالتعامل مع الطفل مثلاً، يعني لا تشيلوا بهاي الطريقة، شيلوا بهاي الطريقة، لا تقعدوا بهاي الطريقة، ولا لا عادي يعني هم يتعاملون وياه طبيعي بس يراقبون.
0: احنا اكو شيء شائع صراحه بالمجتمع، اكو من يستخدمون عمله معدنيه يخلوها على السره، اكو حزامات تنباع بالصيدليه، اكو يقمطون الطفل في طريقه تعذيبيه. احنا هاي ممنوعه.
1: ممنوعه.
0: ممنوعه.
1: اقول لك ليش يخلون الدرهم او
0: هذا يخلي الدرهم يتفعل على اساس انه انت تندفع له معاه ولا تبرز ترجع شدها.
1: يرجع شدها.
0: شدها يعني شو نقول؟
1: يعالج تانكي على أساس
0: ترقيعي. علاج ترقيعي. بس هي شنو؟ زين راح تقولي. راح تقولي شنو يعني؟ أكيد أحد يسأل يقول ليش يعني شنو الضرر؟ أنا دا أدفعها ودا ألبس حزام، والحزام موجود بالصيدليات ودا ينباع. الحزام وهاي الشغلات شو تسوي؟ أولا هي ما راح تعالج السبب. يعني هو إذا راح ينسد راح ينسد، وإذا ما راح ينسد لو 15 حزام تجيب ما راح ينسد. المشكلة وين؟ أكو مرات من يخلي الحزام هذا الفتق يروح وينعكف. من ينعكف وشادته بالحزام
1: راح ينحصر.
0: راح ينحصر. فإحنا سوينا حصر بيدنا.
1: أوكي. لو عايفي حر احتمال كان رجع من واحدة.
0: أي. فلهذا ممنوع يعني كل المجتمعات وحتى الكتب والدراسات نورول ماكو دور إلها.
1: إذن هل الملابس الضيقة في الأشخاص اللي عندهم فتق، يعني سواء كانوا بعمر أشهر أو شوية أكبر، هل الملابس الضيقة تأثر؟ يعني لازم يلبسون ملابس ما تكون ضيقة؟
0: يعني إحنا بالأطفال عادة ما يلبسون هذاك اللبس اللي كلش ضيق على السرة أو عن المنطقة الفتق الأربي. ما كثير يعني احنا بالاطفال ما عندنا ملابس ضيقه مثل الكبار، دائما بالعكس يلبسوا اكثر من قياسه
1: اكبر سايز يقولك حتى يعمر
0: تمام.
1: حتى يبقى يعمر اكثر.
0: فما كنا لاحظنا هاي الشغله يعني ما لها اي علاقه.
1: يقول لك هسه يكبر بسرعه يشتروا القياس اكبر. تمام. زين بالنسبه للعمليه احنا نعرف الكبار يعني يحجون ويا الشخص يقولوا له راح نفوت هسه شو اسمه كذا ان شاء الله نص ساعه تطلع. هذا الطفل ايش راح يسوون يعني الإجراء هم عملية التخدير مثل الكبار يعني هذا تخلوا للمحاليل والكذا لو تنتظروا يكون نايم يلا تدخلوا للعملية ولا شون؟
0: لا يعني هو إذا الطفل حسب إذا هو يكون واعي أو يكون مثلا طفل رضيع. الطفل الرضيع أكيد راح إن شاء الله يدخل للعمليات، وهنا جماعة التخدير والدكتور المخدر راح قدره بالطريقة الصحيحة يعني، وعادة يكون عنده مثلا كانيولا خارج العمليات وينطي الأدوية اللازمة وينام الطفل والأمور تمشي. بس الأطفال الكبار اللي هم شوية مثلا
1: حركوا،
0: احنا عندنا مشكلة الأهل يخوفون الطفل من الطبيب أو من العملية. فأنا صراحة عادة قبل العملية حاول أصير صديق للطفل، الشاقة وياه ما أدري شنو، من يجيني أنطي لفتشي
1: يعني تكسر الجليد بينك وبينه حتى
0: أخليه يصير صديقي. حتى بساط العمليات يعني أغلب مثلا الأطفال اللي واعين هاي مثلا أنا أشيله أحضنه مثلا طب للعمليات أخذ ويافت صورة أقول لا الله من نطلع حتى أشوفك إياها مثلا بعد العملية قبل يقول أريد الصورة اللي أخذتها ويا الدكتور فيعني هاي تسوي فد أجواء وألاحظها من بعد العملية. يعني بعد العملية يجي الطفل يكون كلش فريند يعني يشوف أول ما يجي خلينا نقول أول مراجعة يفوت وراء أهله بس بالزيارة هو أول واحد
1: أي على اعتبار أنه صار من أهل البيت بعد يقوم يفوت
0: يعمل. فإحنا اهتمام بنفسية الطفل يعني ضرورية لأنه الطفل يكون إحنا مرتاح التخدير راح يكونوا مرتاحين وشلون يكون مرتاح وشلون
1: كم يكون مرتاح. زين بالنسبة لدخل وتبنج انت هنا العمليات راح تسويها فتح ولا راح تسويها ناظور ولا اكو عمليات تستوجب الفتح واكو عمليات لا تقدر تخلصها بالناظور؟
0: احنا اذا نحكي كشيء خلينا نقول علمي الفتح موجود والناظور موجود. اذا بس احنا كطريقة تعامل مع الاطفال انت اقول الجرح هو 1 سنتيم او 1.5 سنتيم
1: هذا بالناظور
0: لا تحكي فتح جراحي open يعني اذا شق
1: زين
0: واذا انا اشتغل بالناظور انا لازم احتاج اقل شيء مكانتين ادخل بها مكان الكاميرا اللي عن طريق الصرة ومكان اللي اشتغل بها قد يجوز بورت 1 أو بورتين فانا مرات يعني او في اغلب الحالات نفضل الجراحة الكلاسيكية الفتح سهلة وبعشر دقائق وجرح صغير وما يبين بس شو وقت انا افضل الجراحة الناظورية الجراحة الناظورية أو الأصح المنظارية إحنا نفضلها بالحالات مثلا عندي فتق مختنق أو فتق إحنا نسميه راجع بسوي عملية مرة وراجع مرتين وراجع فالأحسن أنه أنا أفوت من الناظور وعالج المشكلة من جوه
1: من الداخل
0: نسحب الأمعاء إذا كان مختنقة ونسد الفتحة بالناظور وتخلص المشكلة والإضافة أنه نشيك جهة الأخ الناظر أيضا مفيد بالحالات اللي يكون عندهم جهتين راح تفوت بنفس المكانات وتعالج الجهتين أو تعالج جهة وتشخص الجهة الثانية
1: حلو.
0: بس ككلاسيكيا الجراحة الكلاسيكية هي الجراحة خلينا نقول عن طريق فتح أو شق صغير بالبطن
1: سموه فتح ناجح. بطن أوكي
0: وفتح البطن شق بسيط
1: شق إيش قد مدة العملية؟
0: طبعا هي مدة العملية تفرق من طفل إلى طفل وحسب الخبرة الجراح حسب إذا كانت أكو هي بعملية باردة أو كان بها مضاعفات يعني هي بين 10 إلى 20 دقيقة بس إحنا مشتغلين عمليات بأربع دقائق ومشتغلين عمليات مطولين بها ساعة
1: بالحالتين
0: لا بدي أحكي على الفتح
1: الفتح بالناظور أقل أو أطول تصير
0: بالناظور تكون أطول
1: أطول
0: أطول لأنه إحنا لازم يتحضر المريض ندخل بالكاميرا وبعدين ندخل البورتات ونعالج الخياطة بالناظر مو مثل الخياطة الخارجية تكون يعني أبطأ
1: إيه لأنه الجهاز
0: يعني إيه تعتمد على الخبرة ما تجرح
1: على الخبرة حيبا. نعم زين إيش قد يراد الطفل يبقى بالمستشفى هل هناك مدة معينة ولا كل حالة تختلف عن المريض الآخر
0: بالحالات الباردة عادة الطفل يبقى ساعات قليلة مجرد أن يصير وعي قدام يبدي يأكل ويشرب ما عنده مشكلة يطلع للبيت بس بالحالات اللي بيها قص أمعاء أو بيها مشاكل كبيرة لا يحتاج الطفل أنه يبقى ليلة أو ليلتين داخل المستشفى وبالأطفال اللي عمرهم جوه 6 أسابيع أو خلينا نقول جوه 2 شهر نحن نفضل أنه يبقى الطفل على الأقل 12 ساعة إذا مو 24 ساعة
1: مراقبة
0: حتى بس نستبعد آثار البنش يعني حتى مثلا لا يصير عنده توقف تنفس أو شيء
1: حتى لا يصير عنده انتكاسات أو كذا. زين ما هي النصائح المهمة بعد العملية؟
0: نصائحنا بسيطة بعد العملية اهتمام بالجرح أخذ العلاجات وقتها المحدد وعملية سهلة وعملية ما بها إن شاء الله مضاعفات عند أغلب الأطفال فيعني حالها أي عملية بسيطة.
1: معلومة بصح أو خطأ بعض الأشخاص يقول لك تدليك المكان ممكن أن يدفع الفتق ويعيد إلى مكانه هل ممكن أن يزيدها سوءا أو هل ممكن أن يحسن الحالة؟
0: إحنا قلنا الحالة علاجها جراحي
1: إيه
0: بس التدليك يعني احنا ما كن سمعنا بهذا الشيء. هذا الشيء خاطئ. بس اذا هو محصور احيانا يعني اذا يجيب اكيد لانه احنا من ينحصر الفتق راح نستخدم ايدينا بس مو تدليك. احنا عندنا طريقه بحيث انه نسحب وندفع ونعرف ان نخلي ايدينا.
1: اذا هو اذا هي حركه متخصصه
0: ودفع. اي غلطه انت ممكن تدفع الامعاء مختنقة داخل البطن وهنا انت حولت العملية الى شيء اسوأ. بس احنا اكيد اول شيء نسويه احنا نرجعها عن طريق اليد.
1: اليد
0: عن طريق اليد دفع بس بطريقة خاصة ولازم نعرف خاص. نعرف الضغط ايش قد ندفع
1: لانه تعرف تشريحيا شكو جوا وين وشون تدفع بيا اتجاه
0: ونعرف اي وقت نوقف خلاص هذا ما راح يستفاد. نتحول الى غير
1: نتحول الى غير شيء. دكتورنا في ختام حلقتنا لهذا اليوم أنا يسعدني ويشرفني كونك اليوم ويانا. شكرا على كل ما قدمته لردي عنك وشكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا وشكرا على الاستضافة الكريمة.
1: أعزائنا المستمعين في ختام حلقتنا لهذا اليوم نعلن الشخص الفائز ويانا كان المتصل أبو هبة وانتظرونا في حلقات قادمة. تحياتي لكم الدكتور سامر دديزة في أمان الله.

من عليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مساء الخير لكم وأوقاتكم سعيدة لكل حدا عم ينضم لنا على الهواء مباشرة لنعيش ساعة من الوقت مع أجمل الأغاني وأجمل الخبريات يلي رح نخبركم ياها على الموجة الأجمل والأحلى يلي بترافقكم على طول على الذبذبة 97.7.

أنا معكم بالإعداد والتقديم الياس ديراني اللي رح رافقكم ببرنامج استوديو 7 مثل ما تعودتوا كل نهار خميس الساعة 7 المساء، وما تنسوا أكيد الإعادة عم تكون يوم الجمعة الساعة 1 الظهر.

جو العسل والوقت رايق أكيد لنسمع أكيد أصواتكم على كورك على 0-5-0-38-0-33-33 وآسيا سال على الرقم 0-77-30-800-33. خليني أذكركم بأنه خدمة الواتس أب متاحة وفيكم تتواصلوا معنا أكيد لنسمع أصواتكم. ويلي بيحب أيضا ما يسمعنا صوته, يلي بيحب أيضا يكتب لنا تعليقات, نحن رح نقرأ كل التعليقات وشو حابين تسمعوا معنا من أغاني لليوم. خليني أتشكر أيضا مطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين بنهاية الحلقة. بمجرد ما أنك تتواصل معنا وتكون تسمعنا صوتك, نعرف أخبارك وتعرف أيضا متعرف تشاركنا بموضوع حلقتنا لليوم. هي أجواءنا لليوم أكيد يلي رح تبلش معكم على الهواء مباشرة. روح

0: بدي أقول مساء الخير لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. نحن بالبث المباشر. مساء الخير لرنيم الأسعد، تحياتي لك يا رنيم، يسعد لي مساكي. نور إسماعيل المتابعة الدائمة، كمان بدنا نوجه لك كل التحيات المسائية لك. وبدي أقول مساء الخير ليوسف، أوقاتك سعيدة يا يوسف. وطبعا بدي أقول مساء الخير لكل حدا يلي عم ينضم لنا مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك على راديو عنكاوا. أكيد فيكم أنتم أيضا تنضموا لنا مباشرة أو فيكم تسمعونا على 97.7. أجواء أكيد أكثر من رائعة رح نعيش اليوم مع العديد من الخبريات اللي رح نخبركم إياها، وبجولة هيك منوعة ومتنوعة اليوم مع أجمل الأغاني والخبريات. ورح نرجع لأغنية من الزمن الجميل، أكيد أغنية هيك عطت معنا أو علمت بجواتنا وتركت أثر جميل. مساء الخير لهالة كمان عم تقول يسعد مساك. مساء الخير لإلك روز، أوقاتك سعيدة روز. عم تقول مساء الورد والفل والياسمين، منور الياس، شكرا كتير لإلك وتحياتنا المسائية لإلك. نروح لأول فقرة من فقرات برنامجنا، يلا خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة خارج الصندوق. موضوع حلقتنا لليوم بحياتنا أكيد بمر كتير أشخاص، وفي أحيانا أشخاص بتبني أفكار عننا من عن طريق أشخاص تانية. لهيك اليوم موضوع حلقتنا حاولت حتى أشوف أنتو كيف بتفكروا إذا في أشخاص أخذت صورة غلط عنكم من ناحية تصرف معين، من ناحية فكرة معينة، صار نقاش أنتو كنتوا بمجموعة معينة، حدا أخذ فكرة معينة غلط. هل بتروح بتبرر وجهة نظرك ولا بتتركه يعني ياخد الوجهة النظر يلي هو بده إياها، وبتضل أنت مثل ما أنت وعلى خلينا نقول على رأيك، وخلي ما بيهمك يمكن كتير آراء العالم. خلينا نأخذ اتصال الأول ونشوف رأيه. منقول ألو مساء الخير.
1: مساء الخيرات ومساء الأنوار
0: لك. أهلا وسهلا يا سالي، مساء الخير.
1: يا هلا بيك، شلون الصحة؟
0: والله تمام، انت طمنيني عنك، شو الأخبار؟
1: والله الحمد لله بخير. إذا أنتو بخير؟
0: نحن دائما بخير. سالي خبرينا كيف التحضيرات، الامتحانات، المذاكرات عم بيقدموا؟
1: ايه طبعا أكيد.
0: شلون هيك شلون شفتي التقديم، كيف الشباب الطيبة؟ إن شاء الله أمورنا بخير.
1: والله الحمد لله والشكر. عندي يعني اثنين تقريبا نقول راح يخلصون، بس عندي الوسطاني لا اليوم بلش اول يوم، لان من الوزاري
0: البكالوريا. يعني صحيح وزاري. كيف التقديم اليوم، كيف كانت المادة؟
1: والله يعني كان نوعا ما الأسئلة شوية بيها صعوبة، بس الحمد لله هو يعني شلون نقول عضلاته قوية.
0: يلا برافو يعني. يلا ان شاء الله يا رب هيك بتشوفيه بشهاداته العالية له ولأخواته وبتحقق النجاح. يا رب يا رب. سالي اليوم موضوع حلقتنا عم نحكي إذا حدا أخذ وجهة نظر غلط عنك نوعا ما بموضوع معين، هل بتروحي بتبرري هي الوجهة النظر ولا لا؟ خلص
1: لا ما يحتاج أبررها، لأن أنا أكيد واثقة من نفسي من طريقتي إيش تصرف وياه، وواثقة إنه أنا ما غلطانة. أوكي احتمال أنا جزء بيني وبين نفسي راح أفكر انه اني صح او غلط تصرفت هيجي او لا، بس انه اني متاكده من نفسي انه اني ما غلطت وياه في التصرف او ما غلطت وياه في الحكايه، فما يحتاج انه اروح ابرر له. مرات هو يفهم غلط، المفروض هو يرجع بتفكيره ويرجع يفكر ويرجع هو يعرف نفسه انه هو اتهم هذا الشخص المقابل صح او غلط. يعني انا صايره وياي بهذا الموقف، مستحيل اتنازل. يعني
0: ما بتتنازلي، متشبثه برايك.
1: مو مسألة الجنب رأيي، بس وإنما لين أنا يعني إذا أحس نفسي إذا صدق أنا إيه غلط لا إيه أوكي
0: بتروحي.
1: بس أنا إذا ما غلطانة لا مستحيل.
0: أيوة
1: مستحيل
0: والله يروح يبلط البحر. أوكي شكرا.
1: والله مو بس والله حتى المحيطات
0: كمان لا كتير هيك. شكرا كتير لك يا سالي، تحياتنا المسائية لك. هلا فيك، سلامات. هلا هلا هلا باي باي. معنا أيضا اتصال على الهواء، مساء الخير. أهلا وسهلا، يسعد لي أوقاتك.
2: هلا فيك، معك خالدة.
0: خالدة شو الأخبار؟
2: الحمد لله نشكر الرب. كيفك أنت؟
0: والله بألف نعمة. خالدة ذكريني باسم العائلة.
2: خالدة موسى.
0: موسى اوكي اوكي. نعم. خالدة هاتي لشوف خبرينا كيف نهاية الاسبوع معك.
2: ماشي الحال كلش يعني حلو، شوي احسن بدايته شوي ديش جنبي لكن لسه شوي احسن نشكر الرب
0: الحمد لله دائما وابدا. ما نكون رايحين على شي بارك هلا بما انه نهاية الاسبوع اليوم ولا بكرة ولا لا بالبيت؟
2: يعني لا ان شاء الله بكره.
0: يلا يلا حلو كتير. بما انه عم نحكي عن وجهات النظر، هل بتبرري وجهة لا. نظرك للاخرين ولا لا؟
2: لا طبعا ابرر وجهة نظري للاخرين، خاصه اذا كانوا ناس مثلا صديقات معارف او اقارب. انا من ناحيتي ما احب احد ياخذ عني نظره حلوه، وخاصه اذا هي انا ما قايمه هذا الشغله او ما قايله هذا الكلام. انا مو اتفق وقل مع السلامه، لا اوضح الامر حتى اعرف اذا كان اختلاف، اذا كان وجهه نظر او اخذ عني نظره ما حلوه. لا انا من ناحيتي احب يعني اتناقش بالموضوع.
0: يعني بتقولي انا ما كان قصدي هيك اذا كنت مفكر انت بهي الطريقه، يعني ممكن انت يكون تفكيرك غلط بتقولي، يعني ما عندك مشكلة.
2: لازم هو حتى هو يعرف غلطه، إذا كان غلطي حتى نعرف غلطي نحن. هو يعني ما نغلط، إحنا هو يعني محسومين من الغلط. إذا كان هو غلطه يعني اعتيادي، أقبل اعتذاره وأقبل تفاهمه. إذا كل شخص راح يقابلني وما ياخذ وجهة نظر عني ما حلوة، واترك راح ما
0: يضلي
2: ولا شخص.
0: ما كله بياخذوا وجهات نظر مو حلوة، فعيشي بها. عيشي بها النعمة 100%. خالدة نهاية أسبوع سعيد، شكرا كثير لك.
2: تسلم.
0: باي باي.
2: تحياتي
0: لك. أوكي باي. باي باي.

0: يا عيني يا عيني على الأجواء والأغاني الحلوة يلي عم تسمعوها ضمن البرنامج الأجمل استديو 7 واتصال على الهواء. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو أخي الياس، شلونك؟
0: أخ نوزاد زعلان منك
1: حبيبي، الله يسليك.
0: أنا زعلان أنا زعلان أنا زعلان أنا زعلان.
1: إيش؟
0: لك لنا زمان ما سمعنا صوتك.
1: والله أخي الياس بجرب، بس الظروف وهاي ومرات ما حصلكم. والله مشتاقين
0: والله، ونحن بالأكثر والله بألف خير. ونحن دايما هيك مننبسط لما بيكون في عنا أنتو من عائلتنا ولا عائلة الكبيرة، فبحب أخذ آرائكم بمواضيع حلقتنا، فبستفقد لكم أكيد يعني. وأنا بعتذر أحيانا أنه ما بقدر بأخذ كل الاتصالات بسبب ضغط الوقت والمواضيع اللي بتكون موجودة بالحلقة، كرمال هيك كمان أنا بعتذر منكم جميعا يعني.
1: حبيبي حبيبي والله أنتو بالألف حبيب، والله أنتو بالألف
0: حبيب القلب يخلي لي إياك. نوزاد هات لنشوف خبرنا اليوم. عم نحكي عن أشخاص وأكيد بيواجهك هذا الموضوع، إن كان بعملك وإن كان بالمجتمع والمحيط فيك، أحيانا ممكن ياخدوا وجهة نظر غلط عنك من ناحية مثلا فكرة معينة طرحتها بطريقة معينة بموضوع معين. هل ممكن تبرر هي الوجهة النظر للآخرين ولا لا؟ خلاص بتتركهم يستفلوا مثل ما بدهم، يفكروا فيني كيف ما بدهم، وأنا تصرفي تصرفته ومشي الحال.
1: لا أكيد أبرر لهم، أكيد أبرر لهم أخي الياس. تعرف ليش؟
0: ليه؟
1: أنا ما أريد شخص أنا احكي وياه وعندي فكره معينه واطرحها قدام اشخاص او شخص معين بعدين ياخذ فكره غلط عني.
0: صح.
1: يقول مثلا نوزاد حكى هيك وكان نظرته هيك علينا. لا اني اوضح له فكرتي بانه مو نفس الفكره اللي هو
0: مفكر
1: افتهمها من عندي.
0: تماما 100% 100%. حلو، شكرا كثير لك يا نوزاد، انبسطنا كثير بسمع صوتك، بدي اتمنى لك نهايه اسبوع سعيد. باي باي.

واللي يريد يروح يروح إلى هنا وتنتهي. هي كفايتها يعني من عنا. بدي أقول مساء الخير لسميرة عم تمسي علينا. مساء الخير الياس الورد, شكرا كتير. هلا حابة توجه تحية لسيدتي قطة صفاء بعيد ميلادها إن شاء الله العمر كله. أكيد بدي أتمنى لها سعادة وراحة البال, وأكيد حابة توجه تحية لأنجيلا روز. مساء الخير خالدة, مساء الخير, أوقاتك سعيدة. مدام إلهام بدي أقول لك مساء الخير لإلك, عم تقول أحلى راديو. رنيم الأسعد عم تقول مساء الخير أستاذ الياس. بالنسبة لموضوع إذا بيهمني أمره لهذا الشخص أكيد ببرر, أما لا خليه يروح.

بما انه عم نحكي عن الاعياد الميلاد كمان بدي اقول هابي بيرثدي لصديقتي الغالي على قلبي جدا ديما يلي اليوم عم تحتفل بعيد ميلادها. بدي اقول لك ان شاء الله العمر كله والسعاده ولكل حد عم يحتفل اليوم بعيد ميلاده. روح يا ربينا

0: ومعنا على الاتصال معنا اتصال على الهواء. بدنا نقول مساء الخير لغانا.
1: الو
0: الو
1: الو مساء الخير, مساء الورد, مساء الياسمين.
0: يا اهلا وسهلا فيك, منوره يا غادة.
1: هلا بيك, هلا. شلونك؟
0: والله تمام. شو هالطاقه الحلوه يا غادة, طمنيني عنك.
1: الجو ربيع.
0: اها, والجو بديع. مدام غادة, اليوم عم نحكي بموضوع حلقتنا عن وجهات النظر. بتبرري وجهات نظرك للاشخاص الاخرين ولا لا يستفلوا؟
1: لا لا, ما أبرر,
0: ما بتبرري.
1: أيوة
0: روح. اليوم حلقتنا ناس بتبرر وناس لا.
1: خلي ياخذ
0: فكرة. خلي ياخذ الفكرة اللي بده إياها. أنا حكيت لي حكيته.
1: أي عفوا.
0: يلا روح يا غادة. باي باي. باي.

0: الهوى الأجمل والأحلى راديو عنكوية، هالأغاني الحلوة وأكثر عم تسمعوها ضمن برنامج استوديو 7. ومعنا اتصال. ألو.
1: هلا. ألو ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد، هلا فيك يا هنا، كيفك؟
1: الحمد لله بخير الحمد لله. هلا يا بشنو أغنية حلوة هاي، الله يا جمالك، هاي ساعة أنا أدق وأنت أسمع الأغنية.
0: ما هيك؟
1: منور منور.
0: شكرا كتير لك والله. هيك بدي اقرا التعليق تبعك، عم تقول مساء الخير شلونك الياس. منور، شكرا. هلا قولي لي اياها على الهواء مباشره. اخبارك مدام هنا، طمنينا عنك.
1: والله الحمد لله الحمد لله، نشكر الله.
0: وينك اليوم؟ بالبيت ولا خارج البيت؟
1: لا بالبيت
0: بالبيت بالبيت. يلا حلو كتير. مدام هنا اليوم عم نحكي عن تحسين الصورة، إذا بدك حدا أخذ صورة غلط عنك، هل بتحسني هي الصورة ولا يستفل؟ بتبرري وجهة نظرك ولا لا؟
1: شوف، إذا أنا ما غلطاني علش أبرر، إذا غلطاني أبرر، بس إذا ما غلطاني علش أبرر.
0: شو عرفك؟ شو عرفك إنه غلطاني؟ شو عرفك إنه غلطاني؟ ما هو أخذ وجهة نظره الغلط، يعني بترجع ممكن تراجع حالك؟
1: أنا ما أعرف نفسي، أنا ما أعرف نفسي إذا غلطاني أو ما غلطاني، صح؟
0: أي صح. فإنه ما هيك أبرر. ما بتبرري خلص، يستفل يروح يولي. أوكي،
1: يستفل.
0: شكراً كتير لك، يروح يشطف البحر. باي باي.
1: هلا.
0: شكراً، وأنا بالأكثر أكيد. اتصال جديد. ألو،
2: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا أخت.
2: خليات
0: شونك. أهلا وسهلا يا مد. نور.
2: نور. أوكي. شون الصحة بارك.
0: والله بألف نعمة، أنت كيفك؟ أخبارك؟
2: الحمد لله أنا بخير
0: دائما وأبدا. هات لأشوف نور، هل بتحسني صورة يعني حدا أخذ صورة غلط عنك ولا ما بتحسنيها؟ يستفل يشطف البحر.
2: إذا الشخص كان عزيز علي أكيد أبرر، أما إذا ما كان عزيز علي لا، هاي صفر. أشي يفهم عني خليفة.
0: أوكي، يعني إذا حدا بعيد عنك يستفل.
2: إيه
0: ما أبرر.
2: ما ينتمره إذا هو فهم خطأ أبدا.
0: هلا شوي أنا فهمت عليك، لأنه الخط ما كتير واضح، بس إنه فهمت عليك نوعا ما. نور. تحياتنا لإلك، شكرا كتير لتواصلك معنا.
2: تحياتي للمخرج، مع السلامة.
0: أهلا فيكي، سلامات، باي باي.

0: وقبل ما ننتقل للفقرة الثانية خلينا ناخذ اتصال. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد مدام إلهام.
1: اي تفضل، شلونك؟
0: اخبارك؟ اشتقنا لك، طمنينا عنك.
1: شكرا، تسلم، الحمد لله بخير. انت شلونك؟
0: والله بألف نعمة مفضلة رب العالمين علينا. صحتكم كيف؟
1: الحمد لله، الحمد لله بخير
0: دائما وابدا. هات لشوف خبرينا، بتحسني اذا حدا يعني اخذ صورة غلط عنك عن فكرة معينة حكيتيها، هل ممكن تبرري وجهة نظرك ولا ما بتبرري؟
1: صراحة اكيد لازم نبرر وجهة نظرنا والمقابلك يعني حسب هو يعني درجة قرابته منك، يعني اذا واحد قريب منك بيفتهم وجهة نظرك، بس اذا واحد ما بده يفهم او ما بده يفهم غير شكل فلا، لازم نبرر له انت هيك قصدك، انت هيك يعني
0: اوكي،
1: والمقابلك فهو وضميره.
0: بس انه بتبرري انت وبعدين خلص يصطفل، فهم الموضوع ما أكيد. فهم بيرجع الموضوع له، بس انا علي اني انا بررت لك وجهة نظري.
1: أكيد. هذا اللي كنت حلو اكيد. وهاي يعني متوقفة على الشخص
0: الاخر يعني صح صح، برافو.
1: يعني هذا مزاجه بده، يعني اذا واحد ما بده يفهم
0: هاي بترجع مشكلته بعدين. ايوه هاي بترجع بقى مشكلته، يروح هو يبلط البحر 100%. مدام إلهام شكرا كثير لك، ونهاية أسبوع سعيد لك.
1: شكرا لك، شكرا. دقيقة بس، تفضلك. لا تخلي اسمي بالسحبة، ما بدي سحبة.
0: ما بدك سحبة ولا حطيت اسمك؟ ما بعرف،
1: لا
0: ما بعرف وين صار الاسم، بس المهم إذا طلع الاسم من نسحب قرعة تانية. أوكي. شكرا كثير لك مدام إلهام، تحياتنا لك. هلا فيك، هلا سلام، باي باي. خلينا نروح للفقرة الثانية واللي هي توب ترند. طبعا اول فقره، يعني صح هو برنامجنا فني ولكن فيه جزء شوي من الرياضه، لانه كمان الرياضه فيها فن، وهي الاغاني الرياضيه. الالبوم الرسمي لبطوله كاس العالم فيفا 2026 عم يهدف لتنوع المنتخبات ال 48 المشاركه بكاس العالم عبر جمع فنانين من قارات واساليب موسيقيه مختلفه. طبعا تم اصدار عدد من الاغاني، وطبعا الالبوم عم يستمر بتوسيع هويته الموسيقيه من خلال الاحتفاء الموسيقى العالمية والثقافات الدول المستضيفة، مع ترقب الكشف عن المزيد من الأغاني يلي عم نسمع حاليا. وقبل انطلاق خلينا نقول البطولة يلي رح تكون ب 11 حزيران 2026 بمكسيكو سيتي. مجددا مثل ما عم نرجع نسمع شاكيرا لأجواء كأس العالم، بعد ما أعلن الاتحاد الدولي كرة القدم فيفا رسميا اختيارها لتقديم أغنية جديدة بعنوان ديدي. وطبعا خلينا نذكر بأنه المونديال رح يكون الولايات المتحدة الأمريكية ومكسيك وكندا خلال صيف 2026.

يعني معلش الكابتن بده يسمح لنا شوي نفوت على برنامجه بالشق الرياضي الفني. خلينا نقول اكيد دائما هيك شاكيرا في عندها طابع خاص وبتحسوا عن جد كأس العالم من غير شاكيرا والمونديال ما بتحسوا هيك في له طعمه. خلينا نروح لخبر جديد من اخبارنا مع الفنان حمزة الحمداوي اللي اطلق اغنيته الجديده هذا الاسبوع تحت عنوان ليش ناسيني، هي من كلمات والحان سيف الفارس.

بيقول مساء الخير لبشار. بشار عم يمسي علينا، عم بيقول مساء الخير الياس المبدع ولكل زملاء بالاستوديو، مشتاقين لصوتك وطاقتك الحلوه. شكرا يا بشار. بشار من المتابعين من زمان، تحياتنا لك يا بشار. عم بيقول انا بشوف انه الانسان الواعي ما بيعيش ليبرر صورته عند الناس، بس بيعيش ليكون صادق مع حاله اولا، واذا حدا اخذ عني فكره غلط ما بضيع طاقتي بالاقناع، بحاول اصلاحها بافعالي، لانه المواقف الصادقه مع الوقت بتمحي اي سوء فهم، والكلام الحلو ما بيبني ثقة. إلك ولأهل العراق كل المحبة والاحترام. شكرا لك يا بشار.

والفنان عميد الأغنية الريفية رعد الناصري أغنيته الجديدة تحت عنوان هسة بدل الليل، كلمات قصي عيسى وألحان مصطفى إبراهيم. طبعا رح نسمع على راديو عنكوة.

والفنان ياسر عبد الوهاب وأغنية جديدة له تحت عنوان أحن وأشتاق وهي من كلمات سيف كسار. أما الأغنية فهي على نفس لحن كرمانجي هاراغولي صح؟ أوكي. توزيع ديار ميرزا وميكس ومسترينج كريم قادر.

حلوة أصلاً الأغنية، هي تريند عاملة. وياسر عبد الوهاب فعلاً كلمات الأغنية حلوة جميلة جداً. خلينا نروح لفنانة شيرين، وعندها نشاط فني جداً رائع. وبعد أول ظهور لها خلال جلسة التصوير يلي كشفت عنا شيرين عبد الوهاب، طرحت أغنيتها الجديدة تحت عنوان تباعاً. وطبعاً الأغنية هي من توقيت. خلينا نروح لفنانة شيرين، وعندها نشاط فني جداً رائع. وبعد أول ظهور لها خلال جلسة التصوير يلي كشفت عنا شيرين عبد الوهاب، طرحت أغنيتها الجديدة تحت عنوان تباعاً. وطبعاً الأغنية هي من توقيع عزيز الشافعي.

هلأ هذا الخبر شوي طويل بس فيه كتير قصص رح نسمعه سوا. طبعا هذا الخبر شهد تطبيق الانستغرام خلال هذا الأسبوع تغييرات كتير كبيرة، واللي هي أنه أعداد المتابعين نزلت يعني عند الفنانين والجمهور وحتى يمكن الأشخاص اللي شايرين فولوورز، فرح نصحصح كتير. سمعنا

والله السهرة صباحية بخطوة كتير وصف المستخدمون عبر مواقع تواصل بالتطهير الكبير لعام 2026. الحملة تسببت بخسائر ضخمة لعدد كبير من النجوم والمؤثرين حول العالم، وتصدرت كيلي جينير قائمة المتضررين بعد ما خسرت أكثر من 14 مليون متابع. ريبين اسمع، كريستيانو رونالدو خسر أكثر من 8 ملايين متابع. هلا مش عم يغاروا كتير، ليونيل ميسي خسر 4 ملايين متابع، يعني أقل من كريستيانو. جاستن بيبر خسر نحو 5 ملايين متابع. أما بالنسبة للفنانين العرب اسمعوا بقى. أحلام يا مقهورين خسرت 4000 متابع. 400,000 متابع. وملكة الإحساس إليسا أيضا خسرت 400,000 متابع. تامر حسني خسر 500,000 متابع. أما نانسي عجرم خسرت 700,000 متابع. أما أنا خسرت 400 متابع عن جد. فعملوا حملة ترويج للحساب ورجعوا لي 400 متابع. طبعا هي شافوا المتابعين انه هذا الشيء بيعكس حجم الحسابات الغير حقيقية، وطبعا انه قديش في عالم شارية فلورز مانون حقيقيين. هي كانت اخبارنا لليوم بالنسبة للتوب تريند. اما خلينا نروح نحن وياكم للاغنية من عند ريبو. روح

خلينا نروح لثالث فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي تحت الضوء. طبعا اليوم عنا خبر حيث نفذت لجنة المتابعة والقرار التابعة لقائم مقامية قضاء عنكاوة مساء يوم الأربعاء 12/5/2026 جولة ميدانية على 7 أماكن تجارية، وهذا الشيء بهدف التأكيد على مدى التزامهم بالتعليمات الصحية وشروط العمل. خلال الجولة تم إغلاق 3 منهم لعدم التزامهم بالشروط الصحية والسلام العامة، وتغريم مكانين 2، وانذارهم بمراجعة قائم مقامية قضاء عنكاوة لإتمام النواقص والأوراق اللازمة. أما تم إعطاء التعليمات اللازمة إلى مكانين كمان 2، فنتمنى من جميع الأشخاص المعنيين بهذا الأمور أنه يلتزموا بالتعليمات والأشياء الصحية. هي بالنسبة للفقرة الثالثة. أما هلأ نحن وياكم من عندك يا ريبروح.

سافرت أنا وصديق وذيب سافرت أنا وصديق وذيب بهيمة وحدر الشراعي تعاهدنا ثلاثتنا وبعد للخوف ما داعي صديق ومن يجين الليل نومنا على

0: أجمل الأغاني عم تسمعوها على راديو عنكاوا. تذكروا أنه رويين بالإخراج.
1: كنت أظنك درع العلا صدري وكنت أظنك درع العلا صدري صد رماح وكنت أظنن لو طحت من لحم

يبا وضحك حتى الوي إلي ذباح صديقي خويي، وقلت تسندني وبكفي.

0: الله الله يا ريبين على الأغاني الحلوة وعلى اختياراتك الرائعة. خلينا ناخد اتصال قبل ما نروح لآخر فقرة، وبعرف طولنا كتير. ألو
1: ألو، أنا أوريا.
0: أوقاتك سعيدة سميرة.
1: كلبي
0: طمنينا عنك، إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله، نشكر الله الحمد لله. أنت كيفك أخبار؟
0: بعرف والله طولت عليك كتير، أنت من بداية الحلقة عم بتحاولي تتواصلي، بس فعلا ضغط كتير أخبار معنا اليوم وضغط اتصالات.
1: تمام، حقك حقك.
0: يخلي لي اياكي مدام سميرة، هل بتبرري وجهة نظرك بالنسبة للآخرين ولا لا؟
1: أنا لا، يعني أنا مبر واثقة واحد من نفسه، واحد من يعني يحكي يعمل واثق من نفسه. وإذا المقابل يعني إذا حكى شيء يعني أقول له فلان يعني سويت هكذا عملت هكذا، يعني أقول له صراحة
0: يعني. يعني بتبرري؟
1: اي نعم اتبرر.
0: بتبرري أبقى. بتبرري. اوكي مدام سميرة، نهاية اسبوع سعيد لك. باي باي.
1: باي.
0: خلينا نروح نحن وياكم لاخر فقره من فقرات برنامجنا واخبارنا من عندك.

مايا نصري مغنية وممثلة لبنانية، شاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والغنائية. وطبعا بعام 1996 عملت كمذيعة بالتلفزيون الوطني اللبناني، بعد ذلك حبت تتحول للغناء بعام 1999 وتزوجت من المخرج المصري إيهاب لمعي بعام 2010. وشاركت ببرنامج كأس النجوم مثل ما ذكرنا بعام 1999 عن فئة الفنانة الراحلة ليلى مراد، وغنت أشهر أغانية وحصدت على 3 كؤوس: كأس الفنانة وكأس الجمهور وكأس الكؤوس عن فئة الطرب. تبنى المخرج سيمو أسمر موهبة مايا نصري، فقدم للساحة الغنائية العربية بإصدار ألبوم الأول بعام 2001 تحت عنوان أخبارك إيه، حيث لاقى نجاح كتير كبير.

طبعا عندها العديد من الألبومات الغنائية، خلينا نذكر منهم بالإضافة لأغاني منفردة، خليني بالجو، انت حبيبي، أيوة كده، جاي الوقت، الأسمراني، وأغنية أخبارك إيه. وطبعا أخبارك إيه هي من كلمات محمد الرفاعي وإلحان محمد رحيم، أما توزيع حميد الشاعري. وطبعا لهم نكون وصلنا نحن وياكم لنهاية فقرات برنامجنا اليوم. بدي أقول مساء الخير لوفاء، عم تقول منور لياس، شكرا كثير لك يا وفاء. أما صار الوقت لنكشف مين معنا الرابحة بحلقتنا لليوم. وطبعا خليني ذكر بأنه الجائزة عم تكون مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. نقول ألف مبروك لخالدة موسى يلي ربحت الجائزة، ألف مبروك لك يا خالدة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكون انبسطتوا معنا. بدي إلكن أكيد عطلة سعيدة وليلة سعيدة لإلكن. ذكروا أنه كان معنا بغرفة الإخراج ربين عسكر، أنا كنت معكم بالإعداد والتقديم الياس ديراني، ضمن برنامج استديو 7. تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر، بلاقيكم الخميس الساعة 7. باي باي لإلكن.

بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.
2: عنكاوا FM 97.7.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-800-3. وفي نهاية الحلقة كما عودناكم سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكا وشارع المنتزه. ويسعدني ويشرفني اليوم أن يكون ضيف حلقتنا هو الدكتور كرم الأغواني، اختصاص جراحة الأطفال والخدج وحديثي الولادة، الحاصل على البورد العربي وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة الأطفال. ونقول له صباح الخير وأهلا وسهلا بك.
1: شكرا جزيلا دكتور سامر، صباح الخير عليك وعلى المتابعين، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: شكرا جزيلا دكتور. موضوع حلقتنا اليوم يهم كثير من الأهالي، أو خلينا نقول شريحة واسعة من الأهالي، وممكن البعض ما كان يعرف أنه أكو هيجي موضوع وهيجي خلينا نقول اهتمام بتخصص الجراحة عند الأطفال. الموضوع راح يكون الفتق عند الأطفال، بس قبل ما ندخل في موضوع الفتق والمواضيع الجراحية والمواضيع العلمية، حابين أنه نعرفك أكثر على الجمهور، حابين أنه نأخذ فد بطاقة شخصية عنك، المواليد، النشأة، التولد في أي مدينة وأين الجامعة.
1: نعم، أنا ولدت في مدينة الموصل.
0: نعم،
1: إحنا من جيل الثمانينات، نهاية الثمانينات،
0: جيل الطيبين.
1: جيل الطيبين.
0: أهلا وسهلا.
1: نشأت بعائلة صغيرة حثتنا على الدراسة وتعبوا معانا كثير صراحة من ذيك الظروف.
0: نعم.
1: خلال مسيرتي الدراسية داومت بكثير من المناطق، من المدارس العريقة. نعم. يعني ممكن نذكر من عندها ابتدائية، كانت ابتدائية مدرسة الطاهر الابتدائية مختلطة، وأكيد الثانوية كانت الإعدادية الشرقية العريقة. سنة 2007 دخلت كلية الطب الموصل.
0: نعم.
1: وبعد 6 سنوات من الدراسة بسنة 2013 خلصت كلية الطب الموصل، ومن هنا بدأت الحياة العملية بالإضافة للأكاديمية، لأن أكيد الطبيب مو بس راح يعني يبقى بالعمل، لازم أيضا يقرأ.
0: ليش حبيت بعدها أنه تتخصص في مجال جراحة الأطفال؟ إحنا دائما نسمع أنه أكو يعني طبيب عام، وأكو طبيب متخصص باطنية، وأكو طبيب أطفال، لكن ما كثير نسمع أنه أكو جراح أطفال. يعني يمكن اللي بعيد عن المجال الطبي أقل من عندنا هم يسمعون بهذا الموضوع.
1: صحيح.
0: يقول لك هو كل طبيب أطفال. صحيح. لا مو هو كل، أكو جراح أطفال يختلف عن طبيب الأطفال.
1: حتى جاوبك على هذا السؤال راح أتطرق لموضوع عن جراحة الأطفال. جراحة الأطفال هي من الاختصاصات الحديثة والدقيقة بالطب. تاريخها يبدي من سنة 1940-1950. بدت الفكرة أنه إنشاء اختصاص خاص بالأطفال، اختصاص جراحي مو اختصاص باطني. كان هذا السبب لأن كانت عدد الوفيات، عدد الأطفال يعني كثيرة جدا، في بعض الأمراض كانت تصل 100%. فبدت هذه أكيد في جامعة فيلادلفيا وتطورت على مدى السنين، تطور
0: يعني
1: سريع.
0: قبل 1940 كان نفس الجراح العام ممكن أن يسوي عمليات. صحيح. للأطفال
1: كان كلها تحت غطاء الجراحة العامة، يعني يشتغلون كل شيء.
0: إذن خلي نقول هي فرع من فروع الجراحة العامة لكن متخصصة فقط بالأطفال.
1: صح، هو يعتبر اختصاص دقيق من الجراحة العامة. ويختص بعلاج الأطفال من عمر يوم أو خلينا نقول عمر ساعة إلى حد عمر 14 سنة أو سن المراهقة.
0: لأنه بعد الجسم دا ينمو، بعد الجسم دا يتشكل ودا يتكون به أشياء.
1: إحنا عندنا مقولة بالطب تقول الطفل هو مو إنسان يعني بالغ صغير، لأن يفرق عن الإنسان البالغ من ناحية الفسلجة ومن ناحية التشريحية ومن ناحية التعامل.
0: ناحية التشريحية هذا موضوع مهم. ناحية التشريحية
1: فبدأ أنه يركزون على أن يكون العلاج أو تكون العمليات متخصصة حتى يحصلون على أحسن النتائج ويقللون من المضاعفات.
0: نعم.
1: لأن كانت المضاعفات عند الأطفال يعني صراحة كثيرة جدا في هذاك الأوقات. الشيء الحلو أنه الفرع تطور تطورا سريعا جدا ودخلت بينه كل مجالات الطب التقنيات الحديثة خلينا نقول. وهسه حاليا يعني يعتبر من الاختصاصات الدقيقة واختصاصات
0: السريعة التطور.
1: وطبعا هو مو بس يشمل جراحات الجهاز الهضمي، لا هو يشمل جراحات الجهاز الهضمي، جراحات الجهاز البولي، جراحة حتى احنا عندنا امراض رئوية وعندنا مثلا
0: يعني بشكل عام كل اللي يتعلق بجراحة الاطفال هو تحت
1: تحت مظلتنا
0: اختصاص مالتكم. زين، في اي سنة اكملت هذا الاختصاص ومن اي جامعة ايضا؟
1: في سنة 2018 طبعا. حتى اتطرق على هذا الموضوع سألتني السؤال ليش حبيت جراحة الاطفال وليش اخترت جراحة الاطفال. صراحة هو لازم كل طبيب عنده باك جراوند، عنده فت خلفية، هل هو يحب الطفل أو لا.
0: نعم.
1: يعني إذا هو ما يحب الطفل ما راح يقدر يفوت بأي اختصاص أو يتعامل مع الطفل. فهذا الباك جراوند كان موجود عندي من أيام الكلية ومن أيام الإقامة. وكان عندي صراحة انترست بهذا الموضوع، والخاص أنه الجراحة يعني هي مو بس أنه يعني فقط جايدلاينز وتمشي عليه أنه تعالج، لا أكو فن، أكو هندسة، أكو لمسات تحسها
0: لا يعلمها إلا الجراح. أي. الكلمات
1: صحيح.
0: يقول لك يا معود هو طب قص شو اسمه خياطة، لا لا لا غير شكل،
1: لا هي أكو شغلات بيها فن، يعني أكو شغلات بيها
0: أي.
1: بيها نتائج.
0: أي.
1: وتتعامل مع شغلات دقيقة، يعني أكو شغلات كلش دقيقة يعني. من هذاك الوقت اخترت أن أروح على جراحة الأطفال. خلي أشوف نفسي. حبيت الفرع كلش. حبيت أجواء العمليات، حبيت التعاون مع الأطفال اللي يحتاجون جراحة. وقررت أن أقدم على البورد العربي وقتها. بسنة 2018 انقبلت بالبورد العربي وخلصت بسنة 2024. البورد العربي 6 سنوات.
0: نعم.
1: يعني يعتبر اختصاص دقيق.
0: نعم.
1: فهو كان طويل.
0: تمام. دكتور كرم حاليا قد يسأل سائل، أين يعمل الدكتور كرم حاليا وما هي أكثر الحالات الجراحية التي تواجهونها في عياداتكم أو في مجال اختصاصكم؟
1: طبعا حاليا أنا عندي عيادتي الخاصة اللي هي متخصصة بجراحة الأطفال، موجودة في مركز لوزان، بالإضافة أنه أنا أيضا طبيب اختصاص جراحة أطفال في مستشفى الأطفال في قضاء عقرة.
0: في قضاء عقرة.
1: من أكثر الحالات اللي احنا اتصلنا استشارات، مو كلها هي جراحية، يعني ممكن من المستمعين يحسون جراح أطفال يعني عملية، لا. أكو بعض الأمراض تحتاج تداخل جراحي، وأكو بعض الأمراض ممكن نعالجها بالعلاجات،
0: علاج تحفظي، يعني تشوف الحالة أنت تقول لا هنا خلنا ننتظر مثلا
1: إيه كثير حالات
0: تجيب نتيجة، ممكن
1: كثير حالات مو حالة واحدة واثنين. فمن ضمن الحالات اللي تحتاج عمليات واللي شائعة جدا مثل الفتق، الخصية الهاجرة، آلام البطن مثل الاستئصال زائد الدودية، ولكن أكو بعض الحالات اللي هي نعالجها مثلا تحفظي، أكو بعض آلام البطن وحتى التهاب الزائد الدودي ممكن يتعالج عندنا بالمضادات الحيوية والعلاج التحفظي، ممكن يكون التهاب مجاري بولية، الإمساك المزمن، هاي كلها حالات إحنا ما نعالجها بالجراحة بس نعالجها علاج تحفظي.
0: علاج تحفظي. زين، ندخل بمحور حلقتنا لهذا اليوم وهو موضوع الفتق عند الأطفال. يعني يمكن أكو كثير عندهم فتق بس يمكن الأهل ما يعرفون ما هو الفتق بطريقة مبسطة.
1: نعم. الفتق هو عبارة عن بروز الأمعاء من خلال فتحة أو مكان ضعيفة في جدار البطن. فهاي الفتحة وين راح تكون مكانها راح يسمى الفتق على هذيك المنطقة. مثلا إذا كانت هاي المكان أو ضعيفة هي في منطقة السرة راح يسمى فتق سري. وإذا كان في منطقة اللي هي أعلى الفخذ يسموها المنطقة الإربية يسمونه فتق أربي. وأكو المساريقي وأكو الفتق
0: المغبني
1: هو المغبني نفس الإربي.
0: نعم.
1: وعندنا أيضا نوع آخر من الفتق هو هم يعتبر فتق بس هو موضوع بحته موضوع كلش معقد اللي هو فتق الحجاب الحاجز.
0: هذاك يصعد فوق على الرئة.
1: بس هو إذا تجي على تعريفه هو فتق.
0: هو فتق طبعا.
1: هو فتق. من أكثر الحالات الشيوعا عند الأطفال هي عندنا الفتق الإربي اللي يكون بين أعلى الفخذ وأسفل البطن أكو يمين ويسار، وعندنا الفتق السري.
0: هذه حتى نوضح الصورة أكثر للسادة المستمعين ومتابعين في السوشيال ميديا، هذا الفتق هو ليس بالضرورة أن يكون فتق ظاهر، يعني مو شرط أنه يبين.
1: هو حتى يتشخص أكيد حتى يجون يمنا، واحدة من الأعراض أنه يكون واضح يشوفون تورم بالمنطقة، انتفاخ بالمنطقة، هذا انتفاخ، انتفاخ، هذا انتفاخ يظهر ويختفي، مرات يظهر ولا يختفي. مو من شرط يسبب ألم، عادة هو ما يسبب ألم إلا في حال أنه صار عنده مضاعفات، مثل الانحباس أو اختناق الفتق.
0: لأنه مرات مثلا من واحد يقول مثلا فلان عنده فتق، التخيل أنه هاي الأشياء تطلع برا الجسم، يعني شايف، يعني هو يعني هي هاي ممكن الأشياء في جدار البطن لكن داخل الجلد، هي
1: داخل الجلد. أي
0: فلهذا أقول لك ممكن أنه يعني ممكن ما يحسون على الموضوع.
1: هو لازم يكون أكو انتفاخ، يعني مثلا إذا نحكي على فتق السرة أكو انتفاخ في منطقة السرة، وهذا الانتفاخ دائما الأمهات يشوفون أكو انتفاخ، تجي تقول عندي انتفاخ، أكو طفلي عنده انتفاخ بالسرة، من يبكي، من مثلا يقول من يعصر، أو مثلا من يصير عند ريدي قح، يبين يبرز. نفس الشيء الفتق الإربي، الأم تجي مثلا وتراجع طبيب ما تعرف شنو هذا، ابني عنده ورم بهاي المنطقة، اللي يستخدمون صور الحالة وتشوفه بالبيت يوم ويومين، أي
0: بعدين ما موجود،
1: من تجي للعيادة نشوفه ما موجود، نفحصه ممكن أكو علامات،

0: بس حاليا حتى بالكتب الصورة بالموبايل تعتبر يعني هاي دليل يعني انه لازم
1: يعني خلينا نقول هذه تساعدك بالتشخيص وكتابة الحالة. زين شلون يختلف الفتق عند الأطفال عن الفتق عند البالغين والكبار؟
0: أكيد أكو اختلاف بين الأطفال والبالغين. الناحية الأولى هي ناحية السبب. عادة اللي يكون بالأطفال يكون ولادي أو أكو فتحة تسبب الفتق، بينما اللي يصير عند البالغين هو ضعف في عضلات البطن دائما وتسبب الفتق. راح نجي إلى نوع الفتق. مثلا الفتق الإربي عند الأطفال هو من نوع الغير مباشر، يعني أكو فتحة أو أكو كيس القناة اللي تنزل من خلالها الخصية ما تنسد، فيصير فتق بهذيك المكان.
1: نعم.
0: بينما عند الكبار عند البالغين لا، يكون من النوع المباشر. نفس الشيء الفتق السري. الفتق السري إحنا عند الأطفال يبدي من بعد الولادة، والشيء زين إنه هو ممكن ينسد بعد سنة أو ست شهور أو سنتين.
1: آه جميل.
0: وممكن نخليه تحت مراقبة، بس هذا عكس اللي عند البالغين.
1: عند البالغين لا.
0: فهي طريقة العلاج أو احتياج العملية أو لا ونوع العملية كلها تفرق.
1: بالنسبة للمسبب، هل هو عند الأطفال خلينا نقول أكثريته هو يعني خلقي أو مثلا يعني وراثي، أو وعند البالغين يكون لا بسبب أنه شايل ثقل كبير فصار عنده فتق؟ دائما يقول لك يعني خصوصا دول الشباب اللي يروح مثلا يتمرن يشيل أوزان أكثر من شو اسمه ويعني وقفة غلط أو كذا ممكن يصير عنده فتق.
0: احنا كفسلجين احنا عندنا شغلتين تسبب الفتق. احنا قلنا اكو منطقة ضعيفة.
1: ضعيفة نعم.
0: بالإضافة الى اكو زيادة بالضغط داخل البطن. فأي حركة او اي اعراض تسبب زيادة في الضغط داخل البطن كالسعال كالبكاء، عند الكبار مثلا يشيل شيء ثقيل، هاي يجوز هي المنطقة ضعيفة بس ما مبين الفتق، ما مسبب الفتق. زيادة الضغط يخلي تبين الفتق او تظهر اكثر.
1: نعم نعم نعم واضح. زين الفتق هنا يكون أكثر بين الأطفال الذكور ولا بين الأطفال الإناث ولا متساوين؟
0: الفتق يحصل بنسبة 5% عند الذكور وواحد بالمئة عند الإناث، يعني هو أكثر شائعا عند الذكور.
1: أكثر شائعا عند الذكور. نعم. يا أبا هذه واحد للبنات
0: لواحد للبنات.
1: واحد صفر اليوم ذيك الحلقة كنا ماخذين عليكم نقطة، الحلقة أنتم ماخذين علينا نقطة. تمام هذا شيء جيد. إذن الذكور أكثر عرضة للإصابة بالفتق من الإناث.
0: نعم.
1: زين هل هذا هي خلينا نقول بطبيعة يعني فسلجية الطفل ولا بسبب أنه أو خلينا نقول فسلجية الطفل الذكر، أم هي بسبب فرط نشاط الأطفال الذكور عادة؟ يعني هسه إحنا خلينا نقول مثلا مو نقول عمره أيام، لا خلينا نقول مثلا عمره 3 سنين 4 سنين، تشوف الولد عمره 3 سنين وبنية عمرها 3 سنين، هذا الولد يعني كلهم أحبابنا يعني بس اسمحوا لي تحسه مانكي، يعني قرد يصعد على الميز يصعد على الكراسي، هو يخبل يونس بس يقمز من قنفة القنفة، تحس الاستكشاف عنده استكشاف مع القراصنة، بس الطفلة تباوع هيك تصفن
0: هادية.
1: هل هذا بسبب فرط النشاط أو الحركة الموجودة عند الذكور؟
0: فرط النشاط هو مو سبب، بس أكو هي الشغلة في يعني حتى جاوبك على هذا السؤال.
1: أي.
0: الفتق عند الذكور
1: أي.
0: عادة يصير جوا عمر السنة بالأطفال اللي عمرهم أقل من
1: أوكي.
0: سنة. عند الإناث
1: أي.
0: أكثر يعني شافوا هم هاي دراسات أنه يصير بعمر 3-4 سنوات إلى 5 سنوات.
1: أوكي.
0: يعني أغلب البنات اللي يجونا كفتق هم عمرهم بين 3-4-5.
1: نعم.
0: بينما الأطفال أغلبهم يجون بعمر الأشهر.
1: الأولاد يعني.
0: أي. وأكو منهم يجون من يجي للدنيا. يعني خطية الأم بعد ما جابت الطفل تجيبه يمي استشارة. فالسبب عند الأولاد إحنا عندنا نتكلم طبعا عن الفتق المغبني. إحنا قلنا هاي القناة اللي ينزل منها الخصية تكون غير مسدودة، أو أحيانا تكون الخصية أصلا هي مو نازلة، فهالي هذا السبب يكون حصول الفتق عند الذكور أكثر. يعني أكو فت سبب.
1: نعم.
0: وهذا السبب موجود بكل الأطفال.
1: موجود.
0: أي. بينما عند الإناث ما عندهم هاي، يعني عندهم فقط القناة اللي هي جوانا الكنال، يعني ممكن يدخلوا ما يدخل من عند الفتق.
1: تمام تمام جدا. أكثر أنواع الفتق شنو؟ عن أكثرها هو المغبني ولا الفتق
0: نعم.
1: السرة؟
0: فتق السرة هو أكثر. بس الشيء الحلو بفتق السرة أنه هو نخليه كمتابعة، لأن في أغلب الحالات ينسد من حاله وما يحتاج أي تداخل جراحي. عكس الفتق المغبني اللي هو أيضا شائع، بس الفتق المغبني يعني لازم نجري عملية له بأسرع وقت.
1: هسه يعني لازم عملية لهذا.
0: نعم، إذا فتق مغبني نسوي العملية في أسرع وقت ممكن.
1: هذه هل هي أسباب يعني وراثية بحتة؟
0: أكو سبب وراثي، يعني إحنا نشوف الدراسات إنه هو أكو 10-25% من الحالات عندهم family history، يعني عندهم بالعائلة مثلاً أبوه أخوه، العائلة مرات كلها عندهم فتق.
1: نعم.
0: إضافة إنه شافوا إنه الأطفال التوائم يعني عدد الطفل يعني يصير عندهم فتق.
1: نفس.
0: فمعناها أكو فد شيء جيني.
1: أكو شيء بالجينات. زين، ماكو أسباب خارجية.
0: لا ماكو أي
1: أسباب. ماكو أسباب خارجية. زين، الأطفال الخدج. نعم. هم عرضة للإصابة بالفتق.
0: نعم، أكثر.
1: أكثر.
0: أكثر عرضة للإصابة بالفتق، وأكثر عرضة بالإصابة إنه الفتق يكون أصلاً مختنق.
1: الفتق مختنق. نعم. ما معنى الفتق المختنق؟
0: طبعاً أكو مصطلحين، الفتق المنحصر والفتق المختنق.
1: مختنق ومنحصر.
0: منحصر.
1: هاي.
0: إحنا قلنا هو بروز جزء من الأمعاء خلال الفتحة الضعيفة في جدار البطن. فالأمعاء من تبرز خلال هذه الفتحة وتنحصر ما ترجع. يسموه فتق منحصر.
1: يعني تبقى محصور. هناك. تبقى هناك. تبقى. يعني طلعت من الجدار هذا من هاي الفتحة وانحصرت هناك.
0: وانحصرت.
1: شلون الأصبع من ينحصر بالحلقة؟ يبقى برا. أوكي.
0: فإذا الأم جت علينا قبل استشارت، أو هو من حالة رجع، يجوز مرات الطفل يهدى ويرجع من حالة، راح ترجع الأمور. ولكن في حال أنه أهمل راح يتحول إلى فتق المختنق. اللي بهالحالة راح ينقطع الدم عن الأمعاء اللي هي طلعت
1: برا بسبب أنه انحصرت.
0: فمن ينقطع راح تبدي الجانجرين وموت الأمعاء
1: تعفن بهذه
0: الأجزاء، راح تبدي المشكلة تصير كبيرة. وإذا ما رجعت يعني
1: أثر سبسز وبعدين تسمم،
0: يعني راح تتحول العملية من عملية بسيطة إلى عملية كلش معقدة.
1: زين، هذه يعني الفتق المنحصر والمختنق، هل لما تصير هذه يصاحبها ألم؟ أنت قلت في البداية الفتق عادة مو شرط بألم،
0: بدون ألم.
1: بس هل من يصير منحصر يصير بألم؟
0: أكيد
1: يصير بألم.
0: يصير بألم. وواحدة من الأعراض اللي تجلب الطفل، تجلب يعني الأم تخلي تجيب الطفل للدكتور أو للمستشفى هي الألم. وما تعرف، فينفحص الطفل. احنا كأطب كجراحين أطفال صراحة من نشوف هيش طفل قبل نفتح الحفاظة.
1: اي
0: نفتح الحفاظة نشوف اكو الفتق، يعني كثير شايف فيها هاي الحالة.
1: اوكي.
0: مرات اصلا هي تعبر على كثير من الناس، تعبر حتى على الام، بس مرات الام شاطرة هي قبل تفتح الحفاظة وتشوف الحالة وتجينا قبل
1: باوع تشوف ايش يصير.
0: فالألم هي كلش يعني اول عرض او يجينا هو الألم. ممكن احمرار، ممكن يصير انتفاخ اذا تأخر، انتفاخ بالبطن. وممكن إذا فد مرة تأخر وأهملت الحالة توصل لانسداد الأمعاء وتسمم الدم
1: أمور خطرة.
0: أمور خطرة.
1: هل يصاحبها حرارة، يصاحبها سعال، يصاحبها
0: هي ما تكون سبب للسعال ولا الحرارة. ما تكون. لا،
1: بس السعال والقحة ممكن يؤدي إلى فتق.
0: السعال والقحة حسب ما ذكرت انه هو يزيد الضغط داخل البطن فيصعد الفتق.
1: ممكن.
0: فمرات نشوف الاطفال اللي عندهم مشاكل بالرئة، مثلا الجماعات اللي عندهم الربو، الجماعات اللي عندهم مثلا سعال مزمن، يصير عندهم فتق بسرعة. او الاطفال اللي عندهم امراض مثل تجمع سوائل داخل البطن، او الاطفال اللي عندهم الشنط اللي يسحب الماء من الدماغ إلى البطن، هاي يزيد الضغط داخل البطن، فهم أكثر عرضة للإصابة بالفتق المغبني.
1: إذن هو ممكن يكون مرض مصاحب لمرض آخر.
0: ممكن يكون المرض الآخر هو سبب للفتق.
1: ممكن أن يسبب.
0: بس نفس الفسلجية.
1: زين، هذه خلينا نقول مثلا إذا قح الطفل هواية وسعال هواية ممكن أن واحد يلاحظ ويخاف ليكون عنده. لكن البكاء الشديد لما يبكي فترة طويلة.
0: نعم.
1: هل هذا هو أيضا ممكن أن يؤدي إلى يعني حالة من السترس على الجسم؟
0: البكاء بوحدة بدون ما أكو فتحة أو أكو نقطة ضعيفة ما راح يؤدي إلى الفتق.
1: لازم
0: بالأطفال أنا أتكلم.
1: أي على الأطفال. يعني لازم أكو فتحة أساسا.
0: لازم أكو يعني عاملين. واحد يكمل الآخر.
1: زين، كيف يتم تشخيص الفتق عند الأطفال؟ الطفل ما يحكي. جايك يوسوس. اي
0: الفتق يتشخص سريريا. نقطة فلسطين.
1: نفتح الحفاضة.
0: انا اشوف الطفل افحصه اكو فتق ارجعه، اذا اكو غير اسباب لازم، لانه اكو عدة اسباب تسوي هذا الانتفاخ. اميزه عن غير اسباب، اذا انا بالفحص السريري هذا طلع عندي هذا فتق خلاص.
1: هو فتق. اوكي.
0: زين راح يجيني الام قبل مثلا دكتور شلون اسوي سونار. هاي دائما توصلنا. لازم تسوي سونار. اذا الام تلح سوي سونار، بس شو وقت اني كجراح استفاد من السونار؟
1: اي نعم.
0: اني استفاد من اسال الام مثلا تجيني هي بالخاص الطفل اللي يكون عنده فتق بالجهه اليسرى. اسال الجهه اليمنى اكو لو ماكو، لان اليمنى هي الاكثر حدوثا من اليسرى. فمن يكون عنده يسرى انا اتوقع انه اليمنى ايضا بيها. فمن تقول دكتور ما اعرف، هنا ممكن استعين، وانا طبعا بعد ما افحص سريريا وما اكتشف شيء ممكن استعين بالسونار حتى يقيس لي الفتحه اذا كانت موجوده. فاذا بين عنده يعني بالسونار اكو فتق للجهتين، انصح العائله رأى بينكم عنده فتق للجهتين، احتمال الجهه اليمنى هسه ما مبينه، بس اذا تحبون اثناء العمليه ممكن نسويها الجهتين سوا.
1: نعم. فانت ممكن انه هذا يعني لزياده التاكيد، خلينا نقول يعني انه انت تريد تشوف الثانيه بها او لا، ليس لانه حتى تشخص، لانه هو مبين عندك. شو
0: تشخيص سريري؟ اكو حاله مثلا بعض الاطفال يجي مثلا هو ما عنده فتق، عنده غير سبب، بس لان هو مثلا كان راح على مركز صحي، مركز صحي حوله على مستشفى، المستشفى رجعت حولته الى ان وصل لي يمنى، فثلاث اربع مرات انفحص. نتيجه الضغط، نتيجه الحركه مثلا صار صعب علينا وصارت منطقه وارمه، يعني ما بديت افرق. فالحاله ايضا ممكن نستعين بالسونار حتى يشوف اكو هذا هو هذا الكيس، يعني هو يعني قيله مائيه، القيله المائيه ممكن تشبه هذا الشيء. هل هي قيله مائيه لو فتق؟ بس احنا عاده تشخيص سريري.
1: تمام. ناخذ اتصال هاتفي ونقول الو صباح الخير. الو صباح الخير.
2: صباح الخير دكتور، شلونك اخبارك؟
1: اهلا وسهلا، صباح النور، من ويانا على الخط؟
2: الله انا ابو هبه وياكم، بس التليفون مال مغى هذا خبرك فيه.
1: اهلا وسهلا، ماكو فرق اثنينكم واحد عيني ابو هبه. اهلا وسهلا،
2: الحمد لله. الله يحفظك، الله يحفظك دكتور. بس استفسار صغير.
0: نعم تفضل.
2: عندي فتق بالحالب، اربع مرات عمله، مره حطوا لي الماني ومره فرنسي، وهسه هم رجع يقول لي بعد انتهت وانا شويه عمري كبير 67 سنه، يعني ماكو امل غير شيء.
1: شنو اللي خلوا لك بالبدايه؟
2: أول مرة ألمانية خلوا لي، هاي بغداد بالراهبات.
1: إيه. خلوا لك شبكة يعني؟
2: حطوا لي على أساس فرنسي، حصيغة، هاي الحصيغة
1: تسموها.
2: إيه إيه إيه. أساسا فيسيو عندي الحالة، لكن اليوم كنت أسوي مال لمعة مالي عندي ناظور، قال لي راجع الفتق مالك، وصدق هو وياهم شوية. بس بوقت راجعت الطبيب قال لي أربع مرات عمله، يعني الأمعاء مالتك منتهية ما تصير. فكنت شغلت.
1: هسه هو الفتق عندك بالحالب ولا فتق وين عندك؟ انت قلت الفتق عندي بالحالب.
2: بالحالب بالحالب بالحالب، يعني انا بشغلتي كانت بالبدايه شلون تحفيل وتفريغ، فشيء يعني جهد. صار عندي الفتق.
1: نعم نعم. نعم. هسه ان شاء الله
2: حتى عندي دكتور مال صغه بال 2009 مكتوبه حطوا لي شبكه عنبيه، بس الحمد لله ما رجعت.
1: اي العمر ايش قد؟ 67 سنه.
2: 67 سنة كسباير دكتور.
1: ربي صحة وعافية ينطيك. بالعكس، أنتوا بيكم الخير والبركة حبيبي.
2: الله يحفظك. الله يحفظك.
1: إن شاء الله استمع لنا من خلال الراديو، إن شاء الله راح نجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك. أهلا بك. أهلا عيني أبوي. أهلا بك. دكتور، يمكن ولو مو اختصاصك بس إنه المعلومة الطبية تفيدنا هنا،
0: صح؟
1: لأن هو همنا موضوع فتق يعني.
0: يعني هو مو اختصاصي، ولكن هو حسب ما ذكر يعني فتق الحلب يقصد الفتق المغبني اللي يكون الأسفل. البطن احنا قلنا عند الكبار هو من نوع المباشر، هو مثل اللي عند الأطفال اللي هو من النوع الغير مباشر. فأغلب الحالات اللي بالنوع المباشر أطباء الجراحة العامة أو أطباء الجراحة البولية ممكن يستخدمون الشبكة. فإذا هو كان راجع أكيد لازم يراجع الطبيب مالته، لأنه احتمالية أنه يرجع الفتق يعني شيء ممكن.
1: ممكن يرجع، خلينا نقول يعني هو المريض محافظ على نفسه زين وما متعب نفسه وما شايل أي أوزان، ممكن يرجع.
0: ممكن هو شايل أوزان أصلاً.
1: لو شرط أنه يعني لا شايل وزن أو.
0: هي أكو أسباب إحنا ما نقدر نتدخل بها لأن مختصاص، يعني ممكن أكو أسباب تكنيكية، أكو أسباب بنوع الشبكة، أكو أسباب هو بالشخص مثلاً مسوي
1: مجهود
0: رياضة أو مجهود أو شيء. فعادة إحنا الشبكة ما نستعملها بالأطفال لأنه ما نحتاجها، ما عندنا كلش
1: مسافة كبيرة
0: نحتاج نخلي الشبكة.
1: أي.
0: فأنا صراحة أنصحها إنه بما إنه بيقول بالناظر شاف الفتق، ممكن أصلا عن طريق الناظر ممكن إذا تصير العملية ويتصلح الفتق وتكون نتائجه كل جيدة.
1: ممكن إنه يتعالج بالناظر. جميل جدا. بالنسبة قلت للكبار إنه ممكن ترجع، يقودني إلى سؤال للأطفال، همينة ممكن ترجع؟ نعم. همينة ممكن. نعم. ترجع
0: أكو نسبة 1% أنه ترجع. وهي تعتمد أولا على عمر الطفل.
1: نعم.
0: وأكيد خبرة الجراح، وهل كان الفتق من إجا كان حالة باردة لو كان حالة طارئة مختنق. فنسبة أنه الفتق يرجع تكون أكثر بالأطفال اللي يكونون عمرهم كلش صغير. اللي هم حديثي الولادة. وبالأطفال يكون عندهم فتق مختنق، لأنه إحنا بدنا نتعامل مع أغشية كلش تكون تنتعبت. يعني مرات إحنا بالعمليات شوف يبدي الكيس يشق
1: يتشاق. مع العلم الفكرة إنه يقول لك طفل بعده يعني
0: لا أتكلم على المختنق.
1: إيه يعني هي الفكرة من واحد يقول لك يعني يقول لك طفل يعني بعد جديد الأمور، لكن بحالة المختنق لا، أنه هذا صار له فترة أنه تعبت هاي المنطقة كلها،
0: تعبت لأنه هاي محصورة هاي الورم. هذا كله يأثر على النسيج
1: طبعا، يقلل من النرشمنت للأنسجة والأمعاء، طبعا تفقد حيويتها وتجديدها،
0: والالتصاقات تصير أكثر.
1: نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل محور حلقتنا لهذا اليوم.
3: على راديو عنكوا 97.7 عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: أعزائنا المستمعين ومتابعينا في صفحاتنا في السوشيال ميديا، عدنا وياكم لتكمل محور حلقتنا لهذا اليوم. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى رقم 0773-800-3. ومعنا ضيف حلقتنا، نكمل وياه حلقتنا اليوم، دكتور كرم الغواني، اختصاص جراحة الأطفال وحديثي الولادة والخدج. دكتور، قبل الفاصل قلت القيلة المائية وشون نفرقها عن خلينا نقول الفتق المغبني، فممكن تحدثنا عن هذا الفرق؟
1: نعم، القيلة المائية هي تجمع سوائل في كيس الصفن حول الخصية. ممكن تكون أنواع، ممكن تكون الانسيست المحددة أو ممكن تكون متصلة بالبطن، بداخل البطن.
0: نعم،
1: طبعا هاي نفرقها سريريا بالدرجة الأولى، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى السونار حتى مثلا يفرق النية. مرات تكون بالخاص القيلة اللي تكون منحصرة، مرات صعب أنه تفرق عن الفتق، فنحتاج إلى السونار أن يميز بيناتهم.
0: زين، هذا التجمع سوائل خلي نقول هو ليس مصدره خلي نقول من نفس هذا العضو، يعني هو تجمع سوائل جاي من الأمعاء
1: جاي من البطن. نعم،
0: جاي من البطن.
1: نعم، أو أحياناً يكون مو جاي من البطن، هذا كان يعني ممكن يكون غير سبب إله، أكو أسباب كثير، يعني هو موضوع كلش كبير. ممكن يكون أي التهاب، ممكن يكون أي سبب كضربة شدة خارجية، ممكن يكون إذا كان في التفاف الخصي، كل هذا يسوي
0: تجمع سوائل
1: بس تفرق عن من طفل إلى آخر.
0: هذه السوائل هل هي يعني خلينا نقول بالعادي تعتبر جراحة، يعني مو جراحة، يعني بص تعتبر مادة؟
1: لا، هو
0: سائل، ولا هي سائل بلازما عادي،
1: سائل نقي،
0: نقي سائل بلازمي.
1: والشيء الحلو انه احنا ما نسوي له العملية، لان عادة هو يختفي، يعني يجي الطفل عنده هاي السوائل، يعني هاي السوائل مثل خلينا نقول من البطن رايحة للكيس الصفن، وبعدها القناة اللي نزلت من عندها الخصية انسدت، فيبقى هذا الماء خلال فترة راح يتم امتصاصها، وعادة قبل السنة هو يكون كان اختفى. بس أكو حالات اللي هي يكون متصل، وهذا عادة مصاحب للفتق، فلازم احنا نسوي عملية لاثنيناتهم في نفس الوقت. وفي بعض الحالات اللي يتأخر بعد السنة أو سنة ونص وما راح أو كان كلش كبير، بهذا يأثر على خلينا نقول على العضو الذكري، فنسوي العملية حتى نقلل من السوائل.
0: نقلل من السوائل. زين دكتور، بالنسبة لموضوع الفتق، احنا يعني يمكن الحلقة اخذتنا على الفتق المغبني اكثر، هل هو اكثر الانواع اهمية او خطورة خلينا نقول، ولا هو الاكثر خلينا نقول يعني يتعارض مع اعضاء مهمة بالجسم؟ لانه فتق الصرة يعني هو في مكان يمكن ما يأثر على الحركة وعلى المشي وعلى
1: نعم، فتق السرة عادة ينسد من حالة، فهي نقطة إيجابية.
0: إذن ليس خطر،
1: ممكن ليس خطر، في بعض الأحيان يكون خطر، بس يحتاج مراقبة، بس مو مثل الفتق المغبني. الفتق المغبني لازم يصير يعني لازم يحتاج إلى عملية.
0: إذن هو
1: يعني لا تحل المشكلة بدون عملية.
0: More dangerous. Okay.
1: مود دانجرس انه هو يكون الفتحه تكون عاده كلش ضيقه، ونسبه اختناق الفتق به كلش عاليه، بينما فتق السره بالاطفال، انا اتكلم عن الاطفال مو عن البالغين.
0: نعم نعم نعم،
1: عاده الفتحه تكون بما انه تنسد من حالها، فدائما ما تسوي مضاعفات، يعني قليل نشوف فتق سري سبب اختناق، قليل جدا، الا في حاله انه مثلا يصير انسداد الحلقة، هي يعني المكان الفتق
0: اللي تسوي انسداد بالأمعاء،
1: تكون كلش ضيقة وتفوت، يعني على شانس الطفل تفوت الأمعاء وتنحصر
0: فتنسد فيختنق المكان، فعندنا أمعاء مختنقة، هذا يؤدي إلى انسداد الأمعاء، ممكن
1: أكيد.
0: هذا يؤدي إلى الإمساك، لأنه أكيد عنده مكان بالأمعاء مسدود، فشون راح تطلع بطنة؟
1: احنا إذا ننتظر الإمساك إمساك راح يطول 3-4 أيام يلا يوصلنا، بس أكو علامات قبلها اللي هي الألم، الإحمرار، انتفاخ البطن والتقيؤ، آخر شيء هو الإمساك. يعني إذا جاني هو كإمساك يعني إحنا صار ثلاث أربعة أيام هو إمساك.
0: أوكي.
1: بس هو المفروض هاي العلامات كلها كن طلعت.
0: هاي الأيام هو بطنه بدأت تطلع. لو عادي ممكن إنه أكو حركة بسيطة.
1: إذا أكو خروج بالمستقيم راح تطلع جوز.
0: أوكي.
1: بس اللي قبل.
0: اللي قبل المنطقة الاختناق هي مختنقة. مختنقة. عاصية.
1: قليل يجينا واصل لمرحلة الإمساك.
0: زين هذا ليش يصير انتفاخ؟ هل هو علامة من علامات التورم الالتهابية ولا هو تجمع بعض الغازات اللي دي يصير هناك بسبب تخمر الطعام داخل المعدة؟
1: لا احنا عندنا الأمعاء انسدت فما أكو حركة.
0: اي ماكو حركة بالأمعاء
1: فراح تتجمع بمنطقة معينة.
0: إذن قصدك هذا هو الطعام؟
1: هذا الطعام دي
0: اوكي. فاذا بمجرد ما تحرر هاي الامعاء مباشره بعد ان يعني يطرح الطفل هاي الخروج الموجود عنده فراسا راح يروح الانتفاخ بالبطن. اذا هو ليس انتفاخ ورمي لانه مرات واحد من يشوف يعني هيك شغلات يخاف يقول لك هذا ورم بالبطن.
1: الانتفاخ ما يكون محدد يكون كل البطن.
0: اي بطن منفوخه.
1: بطن منفوخه.
0: اوكي اوكي زين. هل هذه تعتبر العلامات الخطرة التي تستوجب الذهاب فورا إلى الطبيب؟ هي لما يعني الطفل تنتفخ بطنه ويصير عنده ألم يقوم يبكي ويعني خلينا نقول يستفرغ، هل هذه تعتبر فورا لازم نروح على الطبيب؟
1: أكيد. يعني الاستفراغ وانتفاخ البطن والألم معناته أكو سبب انسداد الأمعاء. مو قد يكون مو بس الفتق، قد يكون سبب آخر. فهاي علامات استوجب أن تزور جراح أطفال حتى يستبعد انسداد الأمعاء.
0: زين احنا قلنا هسه الأمعاء هي تأثرت وصارت يعني فتق يعني الأمعاء صارت مختنقة في داخل هذا الفتق، فأكيد الأمعاء تأثرت هنا، ممكن تسوي العملية ممكن تشيلها ممكن تتأثر ممكن أنه تتعرض إلى نيكروسيس ممكن يصير شيء، لكن هل على المكان اللي راحت هل ممكن أن تأثر على كيس الصفن؟ ممكن تأثر على الخصية؟ هل ممكن هذا الفتق يؤثر على عضو آخر؟ لأنه إحنا مثل ما قلنا خروج الأمعاء من البطن دخل في كيس الصفن يعني طبت بغير عضو.
1: صحيح. أكيد إحنا بما أنه هي تفوت بقناة، هذه القناة يمر من خلالها الأوعية الخاصة الأوعية الدموية الخاصة بتغذية الخصية. فإذا سبب الضغط على الأوعية وقطعت الدم عن الخصية راح تؤدي إلى موت الخصية، وهي حالات كنا شفناها. بالنسبة للتأثير الفتق
0: هنا أنا عفوا موت الخصية يعني اثنيناتهم لوحدة من عندهم؟
1: لا جهلوا الجهل اللي بيها
0: اللي دخلت الفتق. عليها الأمعاء
1: بيها الفتق. أوكي. نعم يعني إذا يمين يمين يسار يسار
0: يعني هو مثل عملية الاجتياح أو الاحتلال، شلون دي يطبون الجيش دي يطب على هاي المنطقة فخربوها، فإذا هو موضوع إيش اسمه
1: إيه يعني هو أي عضو تقطع الدم عنه أكثر من 4-5 ساعات يبدي يتأثر.
0: نعم نعم.
1: بالأخص الخصية يعني الخصية عنده يعني شريان واحد يعني هاي عنده بس دخول ماكو غير مكان.
0: أي نعم.
1: فلازم.
0: لازم الاهتمام. لازم. زين ما المقصود بالالتصاقات اللي تصير؟ هل هذه يعني الالتصاقات المعوية أو الالتصاقات اللي تصير بعد الفتق؟ هل
1: أنا دا أتكلم على الالتصاقات اللي تصير أثناء العملية. إحنا نعرف مثل ما أكو كيس وأمعاء. احنا كل ما كان الفتق متاخر مثلا الفتق اللي طول من وقت التشخيص الى العمليه مثلا اسبوعين ثلاثه شهر بعد الانسجه تكون يعني ما ملتصقه جدا فكعمليه نقدر نفصلها ممكن تكون بسهوله، ولكن اكو بعض الاطفال اما يجون متاخرين او هم عندهم فد مشكله بالفسلجه مالتهم انه جسمهم يكون التصاقات. شوف كلش تكون صعبه يعني ونكون كلش دقيقين ويكون الكيس الفتق يكون كلش رقيق.
0: نعم.
1: فنحاول نفصله يعني كلش بطريقة دقيقة حتى لا نأثر لا على الكيس ولا على الأعضاء المهمة اللي إحنا دنا نتعامل معها. لأننا راح نفصلها من أعضاء كلش مهمة اللي هي الفاز اللي ينقل الحيوانات المنوية من الخصية، وأيضا راح نفصلها من الأوعية الدموية الخاصة بالخصية. فإحنا كلش بدنا نشتغل بمنطقة حساسة.
0: هل ممكن شوف هذا السؤال شوف من جهتك هل ممكن أن يتشقق جدار الأمعاء أثناء فك الالتصاقات؟
1: إحنا إذا نتكلم على الفتق المختنق
0: إحنا بدنا نحكي هو قلنا إحنا بدنا نفك الالتصاقات.
1: أكو التصاق على التصاق يعني حتى تكون واضح.
0: أي
1: حتى أكون واضح
0: التصاق صار لفترة.
1: احنا الفتق قبل العملية من ياخذ تخدير؟ اذا هو ممكن احنا بالعيادة نرجعه بمكانه يرجع بمكانه ونقول اوكي مر تمام، ممكن نسوي العملية خلال 3 أيام يومين 4 أيام. بس انا اذا نتكلم عن حالة طارئة وانا طبيت للعملية وانطيت تخدير والفتق ما دا يرجع، انه مرات انه بس ياخذ تخدير الطفل من حاله الفتق يرجع واحنا شوي ندفعه يرجع تصير العمليه حاله حال ما بيها ما بيها شيء مختنق، ما بيها اختناق. بس اذا هي ما رجعت لا انا هتعامل معها فد شيء كل الصعب، انا راح افتح والامعاء قدامي واحتمال اصلا ان الامعاء تحتاج انه اقص الجزء المتضرر وارجع اخير.
0: اذا يعني ممكن ان تقص جزء من الامعاء
1: اختناق. بس اذا هي ما رجعت لا انا هتعامل معها فد شيء كل الصعب، انا راح افتح والامعاء قدامي واحتمال اصلا ان الامعاء

0: حالة تفرق يعني ما نقدر نفوت بكل التفاصيل.
1: بس هو خلينا نقول تقدير الجراح في وقتها.
0: هذا يعني قرار الجراح.
1: أي تقديرك أنت يعني أنه هذه مبينة أنه ترجع.
0: هاي مبينة بيها أمل نقول.
1: هاي بيها أمل خلينا ننتظر شوية. أي. أو أكو حالة لا نشتغل بسرعة لأنه الانتظار مو بصالح المريض هنا أنا.
0: أكيد.
1: فنشتغل.
0: أو ماكو فائدة يعني.
1: هنا أنا أمعاء الطفل تكون صغيرة يعني العمر راح يكون أصعب.
0: أكيد.
1: يعني المكان ضيق وجسم الطفل اصلا صغير.
0: نعم.
1: يعني في فيلد صغير في مكان صغير. فهل انت تختار يعني عمر معين للطفل حتى تسوي العملية؟ هل يعني مثلا تقول والله هذا عمره مثلا 3 أسابيع ما اسوي العملية، خليه يكبر يصير عمره 6 شهور يلا اسوي العملية، لانه بعده كلش يعني هو كله مقتشف في لي.
0: صحيح. وزنك 3 كيلوات او كيلو ونص.
1: 3 كيلوات
0: احنا اكو وزنهم كيلوين.
1: احنا ما بدنا نحكي على سيارة كابرس حتى واحد يفوت عندنا نحكي على كائن صغير. فهذه أنا مجرد تخيلها يعني يعني أشتغل بالسنون فمكان ضيق يعني حاسس نوعا ما بالجسمة، بس أنت تشتغل يا كائن جدا دقيق وفاتح أجزاء جدا خطرة.
0: نعم.
1: أنا يعني بصراحة للأمانة عفك من البودكاست نحكي إحنا يعني شوية ما تحس بتوتر؟
0: إحنا ليش اختصاصنا جراحة أطفال؟
1: أي.
0: إحنا نتعامل مع هذه الحالات يعني احنا شايفين حالات كثيره. اي يعني احنا ما نخاف نفتح نسوي عمليه طفل عمره يوم
1: يوم
0: عمره يوم
1: عمره يوم
0: يوم ما نخاف.
1: اوكي.
0: يعني فيلد صغير خلاص انا متدرب عليه انا يعني اخترت الاختصاص. اي وكلتنا احنا عندنا يعني سكول خاصه.
1: اي
0: ونعرف شلون نتعامل. اي يعني مثلا الفتق اذا اقول لك الجرح ماله 1 سم الى 1.5 سم نفتح
1: الفتحة 1.5 سم
0: فقط جراحين الأطفال يقدرون يشتغلون بهذا الفيلد.
1: 1.5 سم اللي عنده مصدر يشوف 1.5 ايش قد. ما ممكن تخيل.
0: أنا مرات يعني مشاقة ويا الأهل يعني من يجون بعد العملية
1: يعني أصغر من الفتحة. أي. الفتحة مالت.
0: أقول لهم يعني
1: الفتحة ممكن تكون أكبر.
0: مرات ما يبين. فإحنا متدربين على هذا الشغل يعني لأنه بحكم اختصاص نحن نشوف يعني كل أطفال. فطريقة تعاملنا مع الطفل من قبل العملية إلى داخل صالة العمليات إلى داخل العملية مثل الأجهزة اللي نستخدمها طريقة حتى مسك الجلد
1: قبل كان يقولون يعني ماكو عملية تتم عمر يوم. صحح لنا هاي المعلومة بالأبديت معلومات الحديثة. هل يعني الطب تطور إلى مرحلة قال لك لا أنه أكو حالات تستوجب أنه أنا حتى لو كان عمره يوم واحد أسوي عملية؟
0: إذا أكو حالة تستوجب إنقاذ حياة ليش ما أسوي العملية؟
1: سوي.
0: إيه إنقاذ حياة. أنا مو أحكي على حالة باردة.
1: أي. حالة يعتبر الفتق حالة باردة.
0: مو نقول باردة بس يجب أن تسوي العملية في أسرع وقت ممكن. حتى نحكي على توقيت العمليات لأنه هاي أكو مدرستين.
1: نعم.
0: طبعًا إحنا إذا نتكلم عن الأطفال اللي عمرهم أكثر من 2 أو 3 شهور إحنا من يشخص نعطي نصائح للأهل. انه مثلا اذا صار عندك هاي الاعراض عند الطفل تجيبه قبل ليمي لانه هاي اعراض مثلا انحباس او اختناق الفتق ولازم نسوي العمليه خلال مده قصيره فقط. كيف الاهل ممكن اسبوع ممكن هم مثلا يريدون ينتظرون فت اسبوعين اكو اقول لا اريد انتظر شوي اكثر بس هاي اكيد على مسؤوليه الاهل. احنا نعطي النصيحه وهم نعطيهم شنو اللي هي المضاعفات
1: يعني واحد خلينا نكون صريحين يعني واحد قلبه ما ينطي يعني يعني هو بعد طفل صغير وهذا يقول انه يسوي له عمليه يعني الموضوع يمكن ياخذ له فره فد فد 4-5 مكانات يلا احكي لك صراحه يعني
0: وعد انه مثلا يروح على فلان لا شلون شلون يسوي عمليه اكو طفل يسوي عمليه
1: ما المشكله اكو اطباء يجي يقولون
0: مو هو اذا يجي على الطبيب الاختصاص واختصاصه دقيق اكيد راح ياخذ النصيحه الصحيحه.
1: نعم
0: هو لازم يكون اكو ثقه يعني
1: لازم تبنى. لازم واحد يعرف وين يتوجه. المشكله اكو ناس ما تعرف وين تتوجه في هالحاله.
0: نعم. التوجه كلش مهم بالنسبه للفتق اللي يصير ولادي يعني تقول واحد عمره اسبوع او اسبوعين. طبعا هنا اكو مدرستين. اكو مدرسه تقول احنا لازم ننتظر الى بعد 55 أسبوع من الحمل يعني مو الحمل يكمل 40 أسبوع احنا ننتظر لي اسبوع 55 حتى نسوي العملية.
1: نعم.
0: حتى شنو احنا نقلل خطورة التخدير على الطفل.
1: نعم.
0: بس هنا على حساب شنو نسبة زيادة الاختناق راح تزيد احتمالية انه يصير مختنق
1: اختناق لمعة
0: وتصير مضاعفات اكثر. المدرسة الثانية تقول لا انا من يكون الطفل نفسه زين.

0: وضعه تمام، أنا استشير المخدر، المخدر يقول أمور تمام أوكي أسويها. العملية راح تكون شوية صعبة أصعب، بس أنا ما راح أخلي الطفل يروح بمغامرة الاختناق، هاي فشي خطر.
1: تمام زين، هل معظم العلاجات هي علاجات جراحية لحالات الفتق، ولا ممكن أنه تعطي بعض الأدوية؟
0: ماكو علاج أو عقار أو مادة عشبية راح تعالج الفتق، فقط عندنا الفتق السري نخليه مراقبة،
1: مراقبة وليس علاج،
0: وليس علاج،
1: بس تباوع عليه كل فترة جيبوا لي أشوف أو أنتوا تابعون
0: كل ست شهور أنطي نصائح. أي. إذا صار عندك هاي العلامات مثل انتفاخ، احمرار، ألم، يبكي ما تعرف شنو السبب، جيبه خلينا نشوف.
1: تنطي نصائح للأهل بالتعامل مع الطفل مثلا، يعني لا تشيلوا بهاي الطريقة، شيلوا بهاي الطريقة، لا تقعدوا بهاي الطريقة، ولا لا عادي يعني هم يتعاملون وياه طبيعي بس يراقبون؟
0: احنا اكو شيء شائع صراحة بالمجتمع، اكو من يستخدمون عملة معدنية يخلوها على السرة، اكو حزامات تنباع بالصيدلية، اكو يقمطون الطفل في طريقة تعذيبية. احنا هاي ممنوعة،
1: ممنوعة،
0: ممنوعة.
1: اقول لك ليش يخلون الدرهم او
0: هذا يخلي الدرهم يتفعل على اساس انه انت تندفع لمعاء ولا تبرز، ترجع شدها،
1: يرجع شدها،
0: يشدها. يعني شو نقول
1: يعالج تانكي على اساس
0: ترقيعي، علاج ترقيعي. بس هي شنو زين، راح تقول لي راح تقول لي شنو يعني اساكيد احد يسال يقول ليش يعني شنو الضرر، انا دا ادفعها ودا البس حزام والحزام موجود بالصيدليات ودا ينباع. الحزام وهاي الشغلات شو تسوي؟ اولا هي ما راح تعالج السبب، يعني هو اذا راح ينسد راح ينسد، واذا ما راح ينسد لو 15 حزام تجيب ما راح ينسد. المشكله وين؟ اكو مرات من يخلي الحزام هذا الفتق يروح وينعكف، من ينعكف وشادته بالحزام
1: راح ينحصر،
0: راح ينحصر. فاحنا سوينا حصر بيدنا
1: اوكي، لو لو لو عايفي حر احتمال كان رجع من واحده
0: اي، فلهذا ممنوع. يعني كل المجتمعات وحتى الكتب والدراسات نورول ماكو دور له.
1: إذن هل الملابس الضيقة في الأشخاص اللي عندهم فتق، يعني سواء كانوا بعمر أشهر أو شوية أكبر، هل الملابس الضيقة تأثر؟ يعني لازم يلبسون ملابس ما تكون ضيقة؟
0: يعني إحنا بالأطفال عادة ما يلبسون هذاك اللبس اللي كلش ضيق على الصرة أو عن المنطقة الفتق الأربي، ما كثير. يعني احنا بالاطفال ما عندنا ملابس ضيقه مثل الكبار، دائما بالعكس يلبسوا اكثر من قياسه،
1: اكبر سايز يقول لك حتى يعمر
0: تمام
1: حتى يبقى يعمر اكثر،
0: فما كنا لاحظنا هاي الشغله، يعني ما لها اي علاقه،
1: يقول لك هسه اكبر بسرعه يشتروا القياس اكبر. تمام زين، بالنسبه للعمليه احنا نعرف الكبار يعني يحجون ويا الشخص يقولوا له راح نفوت هسه شو اسمه كذا ان شاء الله نص ساعه تطلع، هذا الطفل ايش راح يسوون؟ يعني الإجراء هم عملية التخدير مثل الكبار، يعني هذا تخلوا للمحاليل والكذا، لو تنتظروا يكون نايم يلا تدخلوا للعملية ولا شون؟
0: لا يعني هو إذا الطفل حسب إذا هو يكون واعي أو يكون مثلا طفل رضيع، الطفل الرضيع أكيد راح ينشال ويدخل للعمليات، وهنا جماعة التخدير والدكتور المخدر راح قدرة بالطريقة الصحيحة، يعني وعادة يكون عنده مثلا كانيولا خارج العمليات وينطي الأدوية اللازمة وينام الطفل والأمور تمشي. بس الأطفال الكبار اللي هم شوية مثلا
1: حركوا،
0: احنا عندنا مشكلة الأهل يخوفون الطفل من الطبيب أو من العملية. فأنا صراحة عادة قبل العملية حاول أصير صديق للطفل، أشياء قوية ما أدري شنو، من يجيني أنطي لفتشي
1: يعني تكسر الجليد بينك وبينه حتى
0: أخلي يصير صديقي. حتى بساط العمليات يعني أغلب مثلا الأطفال اللي واعين هاي مثلا أنا أشيله أحضنه مثلا طبل العمليات، أخذ وياه صورة أقول له يلا هم نطلع حتى أنا أشوفك ياها. مثلا بعد العملية قبل يقول أريد الصورة اللي أخذتها ويا الدكتور. يعني هاي تسوي فد أجواء وألاحظها من بعد العملية، يعني بعد العملية يجي الطفل يكون كلش فريند، يعني شوف أول ما يجي خلينا نقول أول مراجعة يفوت وراء أهله بس بالزيارة هو أول واحد
1: أي على اعتبار أنه صار من أهل البيت بعد أي. يقوم يفوت
0: يعني. إحنا اهتمام بنفسية الطفل يعني ضرورية لأنه الطفل يكون إحنا مرتاح التخدير راح يكونوا مرتاحين
1: أي.
0: وشلون يكونوا مرتاح
1: وشلون كم يكون مرتاح زين. بالنسبة للدخل وتبنج أنت هنا العمليات راح تسويها فتح ولا راح تسويها ناظور ولا أكو عمليات تستوجب الفتح وأكو عمليات لا تقدر تخلصها بالناظور.
0: إحنا إذا نحكي كشيء خلينا نقول علمي الفتح موجود والناظور موجود إذا بس إحنا كطريقة تعامل مع الأطفال أنت أقول الجرح هو 1 سنتيم أو 1.5 سنتيم
1: هذا بالناظور
0: هذا بالناظور لا فتح جراحي أوبن يعني إذا شق
1: زين
0: إيه. وإذا أنا أشتغل بالناظور أنا لازم أحتاج أقل شيء مكانتين أدخل بها مكان الكاميرا اللي هي عن طريق الصرة ومكان اللي أشتغل بها قد يجوز بورت 1 أو بورتين فأنا مرات يعني أو في أغلب الحالات نفضل الجراحة الكلاسيكية الفتح سهلة وبعشر دقائق وجرح صغير وما يبين بس شو وقت أنا أفضل الجراحة الناظورية الجراحة الناظورية أو الأصح المنظارية احنا نفضلها بالحالات مثلا عندي فتق مختنق او فتق احنا نسميه راجع تسوي عملية مرة وراجع مرتين وراجع فالاحسن انه انا افوت من الناظور وعالج المشكلة من جوا
1: من الداخل
0: نسحب الامعاء اذا كان مختنقة ونسد الفتحة بالناظور وتخلص المشكلة والاضافة انه نشيك الجهة الاخ الناظور ايضا مفيد بالحالات اللي يكون عندهم جهتين راح تفوت بنفس المكانات تعالج الجهتين او تعالج جهه وتشخص الجهه الثانيه
1: حلو
0: بس ككلاسيكيا الجراحه الكلاسيكيه هي الجراحه خلينا نقول عن طريق فتح او شق صغير بالبطن
1: سموه فتح ناجح. بطن اوكي
0: وفتح البطن شق بسيط
1: شق ايش قد مده العمليه
0: طبعا هي مده العمليه تفرق من طفل الى طفل وحسب خبره الجراح حسب اذا كانت اكو هي بعملية باردة أو كان بها مضاعفات يعني هي بين 10 إلى 20 دقيقة بس احنا مشتغلين عمليات بأربع دقائق ومشتغلين عمليات مطولين بها ساعة
1: بالحالتين
0: لا بدي احكي على الفتح.
1: الفتح
0: الفتح
1: بالناظور أقل أو أطول تصير
0: بالناظور تكون أطول
1: أطول
0: أطول لأنه احنا لازم يتحضر المريض ندخل بالكاميرا وبعدين ندخل البورتات ونعالج الخياطة بالناظر مو مثل الخياطة الخارجية تكون يعني أبطأ.
1: أبطأ أي لأنه الجهاز.
0: الجهاز يعني. هي تعتمد على الخبرة من الجراح.
1: على الخبرة نعم زين. إيش قد يراد الطفل يبقى بالمستشفى هل هناك مدة معينة ولا كل حالة تختلف عن المريض الآخر؟
0: بالحالات الباردة عادة الطفل يبقى ساعات قليلة مجرد أن يصير وعي قدام يبدي يأكل ويشرب ما عنده مشكلة. يطلع للبيت بس بالحالات اللي بيها قص أمعاء أو بيها مشاكل كبيرة لا يحتاج الطفل أنه يبقى ليلة أو ليلتين داخل المستشفى وبالأطفال اللي عمرهم جوا 6 أسابيع أو خلينا نقول جوا 2 شهر نحن نفضل أنه يبقى الطفل على الأقل 12 ساعة إذا مو 24 ساعة
1: مراقبة
0: مراقبة حتى بس نستبعد آثار البنج يعني حتى مثلا لا يصير عنده توقف تنفس أو شيء
1: حتى ليصير عنده انتكاسات أو كذا زين ما هي النصائح المهمة بعد العملية
0: نصائحنا بسيطة بعد العملية اهتمام بالجرح أخذ العلاجات وقتها المحدد وعملية سهلة وعملية ما بيها إن شاء الله مضاعفات عند أغلب الأطفال فيعني حالها أي عملية بسيطة
1: معلومة بصح أو خطأ بعض الأشخاص يقول لك تدليك المكان ممكن أن يدفع الفتق ويعيد إلى مكانه هل ممكن أن يزيدها سوءا أو هل ممكن أن يحسن الحالة
0: احنا قلنا الحالة علاجها جراحي
1: ايه
0: بس التدليك يعني احنا ما كنا سمعنا بهذا الشيء هذا الشيء خاطئ بس إذا هو محصور أحيانا يعني إذا يجيب أكيد أنه احنا منين حصر الفتق راح نستخدم إيدينا بس مو تدليك احنا عندنا طريقه بحيث ان نسحب وندفع ونعرف ان نخلي ايدينا
1: اذا هي حركه متخصصه
0: اي غلطه انت ممكن تدفع الامعاء مختنقه داخل البطن وهنا انت حولت العمليه الى شيء أسوأ. بس إحنا أكيد أول شيء نسوي إحنا نرجعها عن طريق اليد.
2: اليد.
0: عن طريق اليد دفع. بس بطريقة خاصة لازم نعرف خاص. نعرف الضغط إيش قد ندفع.
1: لأنه تعرف تشريحياً شكو جوا وين وشون تدفع بيا اتجاه.
0: ونعرف إما وقت نوقف خلاص هذا ما راح يستفاد. نتحول إلى غير.
1: نتحول إلى غير شيء. دكتورنا في ختام حلقتنا لهذا اليوم أنا يسعدني ويشرفني كونك اليوم ويانا، شكرا على كل ما قدمته لراديو عنك،
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة الكريمة.
1: أعزائنا المستمعين في ختام حلقتنا لهذا اليوم نعلن الشخص الفائز ويانا كان المتصل أبو هبة، وانتظرونا في حلقات قادمة. تحياتي لكم الدكتور سامر دديزة، في أمان الله.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقينة بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: جريس دخلك شو جايبك هلا؟ عساس جاي بعد يومين.
1: اوف جو طربق على قلبي بلندن، شتي وسقعه وغام. ودخلك لوين رايح ديلك كل هالريحه عليك؟
0: عند الخضرجه.
1: ايه عال جيب معك شي كيلو افندي تندل ريقنا فيه.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: دك شميتون الراديو عنكاوا
2: من مذيتا حبي وتعنكاوا

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

0: Shootishi Point Shoa.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوه.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوى وتشي بوينت شوى

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوة الشي بوينت شوة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.
2: This is Ankara Radio 97.7 FM.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: Nina All's out of here.
1: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوان